الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رمى فام. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستة.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

عليك أحد. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل.

0: السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: أنوار السبا، أنوار السبا، نور وإيمان.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا، وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة، وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات، وقوله تأثموا خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بالألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار السبا، أنوار السبا، نور وإيمان، وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن رب على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قدوا يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات، سهل الدعاء. أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقعد تقول له معناه سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفى يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يراه حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعه به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك أصفر، لا تقول له أنت بخير وأنت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له أبشر، يقول الله للملائكة أكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره اعملهم الأداب ذوما، ادعيله، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
4: ما تفكرش في الاحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش على اللي كان وافرح باللي ماشي جينا. ما تفكرش في الاحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزن

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت ناس بكري قالوا النهار على صباحه، ملا عدل الموجة، يوميا على رما فام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للـ10. توا 7:05 على موجات راديو رما فام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار على صباحه بتاريخ الجمعة 25 سبتمبر 2026، الموافق ل 13 ربيع الثاني 1448 هجري. جمعة مباركة للجميع، نقولوا يا رب العمل عليك، يا رب يشد فيك، يا فتاح يا رزاق، عليك متوكلين وبك نظن الظن الجميل. نسألك يا رب قدرا جميلا وخيرا يتبعه رضاك. إن شاء الله نهاركم أسعد ليامات، خليوا عندكم ثقة كبيرة برشا إنه في كرم ربي سبحانه وتعالى ما هو فوق الأمل، وفي تدبيره ما يغنينا عن الحيل. نقولوا يا فتاح يا رزاق، يا ربي ترزقنا خير ما في نهار اليوم وتحفظنا من شر ما فيه، وربي يوفقنا يوفقكم إلى كل خير. حلقة جديدة تنتلق معكم من توا في النهار على صباح، وتتبعوا كل أخبار وكل مستجدات، وأكيد ما يفوتكم شيء في صبحيتنا، عودة على كل الأخبار ومع الفقرات اللي تعودتوا بها مع كامل الفريق الحاضر معنا صبحية اليوم. في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية 8-9، أكيد باش نرجع على أخبار الهلال وآخر المستجدات في دقيقة سيسامة 9:15، يكون معنا صديقنا خليل في البوان مارشي، نعملوا طلة اليوم على المارشي اللوطاني. ضيوفنا كالعادة في ساعتنا الثانية، ومرحبا بالجميع في الاستماع، وشكرا لاختياركم النهار على صباح. هو
2: النهار على صباح
1: اليوم نخلطوا لليوم عدد 27 في فصل الخريف. الأجواء البارح في الليل كانت باردة شوية، ولو أنه في النهار تقريبا كان تقص بمواصفات ربيعية في وسط النهار البارح. صبحية اليوم الناس اللي قامت بكري وخرجت بكري لاحظت أنه فما انخفاض في درجات الحرارة، تقريبا نحكي على 21 درجة مئوية حاليا سجلوها في مساكن والمدن المجاورة لها. كيفاش باش يكون التقص بقية هذا اليوم؟ التفاصيل كل نعرفوها بعد لحظات. شروق الشمس اليوم كان 6:07 وغروبها يكون 6:02 في مساكن. إن شاء الله نهاركم طيب نس كل، وإن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، ومرحبا بكم في الاستماع لنا. ونبدأ صبحيتنا ديما بدعيوة طيبة، ونبدأها ديما بكلي وكلمة خير، ونقولوا يا ربي في هذا اليوم المبارك نسألك رحمة تهدينا وعافية تكفينا ورزقا يغنينا وبصيرة ترشدنا. رب ارزقنا في هذا اليوم قلوبا مطمئنة ونفوسا راضية. ربي ارزقنا أعمالا صالحة مقبولة، واجعل يومنا هذا شاهد لنا لا علينا يا ربي، واملأه بالخيرات والبركات، واصرف عنا الشرور والمكروهات يا ربي. ارزقنا خير ما في هذا اليوم، ووفقنا ووفق وليداتنا إلى كل خير، وزينا وزين وليداتنا بحسن الأخلاق، وراضنا في أولادنا ووفقهم لما تحبه وترضى.

0: الجمعة مباركة للجميع. 7:16 على موجة راديو رام اف ام، مرحبا بكم من جديد.
1: انهار على صبيحه.
0: إذن تحياتنا لكل الناس اللي قصدت ربي لقيت ذي شادة ثنية تسمع فينا في الطريق، نسيسر وإحنا وحيدة في الكياس. لا للسرعة، ردوا بالنا، ننتبهوا، نستحفظ على رواحنا، نستحفظ على غيرنا زادة في الكياس، وإن شاء الله ربي يوصلكم المقاصدكم سالمين. الناس اللي مازالت تحضر في رواحها برانشي معنا تسمع فينا على 99.8 في مساكن سوسة والمنستير والعتخوة دوبلوفي رمفام أبوانات داخل تونس وخارجها. تحياتنا لكم، إن شاء الله نهاركم مبارك سعيد، ربي حق لكم كل ما تتمنيوا مع بداية هذا اليوم الجديد. نتوكلوا على الخالق، نعزموا إن شاء الله إنه اللي جاي خير من اللي تعدى. نتوكلوا على ربي، نقولوا يا فتاح يا رزاق، ورب إن شاء الله يرزقكم كل خير، وربي حق لكم كل ما تتمنيوا مع بداية هذا اليوم الجديد. نبدأ كالعادة مع أولى فقراتنا، نعملوا وطلة على التوقعات الجوية لنهار اليوم.
2: النشرة الجوية.
0: التوقعات الجوية لليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، الموافق ل 13 ربيع الثاني 1448 هجري المعهد الوطني، يتوقع ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الجمعة بشكل نسبي، وانت تتراوح القصوى ما بين 28 توصل إلى 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، وتوصل بالجنوب الغربي إلى 33 درجة مئوية. سحب اليوم من المنتظر تكون عابرة على كامل البلاد، باش تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية مع إمكانية أمطار متفرقة ومحليا رعدية، وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال، وتكون شرقية بالوسط والجنوب، أيضا سرعتها تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وتكون ضعيفة فمعتدلة لبقية جهات البلاد، والبحر باش يكون قليل الاضطراب فمتموج. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، الطقس يكون مغيم جزئيا صبحية اليوم، وأيضا فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى توصل إلى 31 درجة مئوية بعد الظهر، مع سرعة رياح تكون ضعيفة إلى معتدلة آخر النهار، ودرجات الحرارة صبحية اليوم توصل حتى ل 27 درجة مئوية مع تقدم ساعات هذا الصباح. ليلة في الليل تكون أدفى شوية للطقس مقارنة بليلة البارحة، توصل إلى 24 درجة مئوية درجات الحرارة، فما إمكانية الليلة ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، هذا حسب التوقعات الجوية لليوم، والله أعلم، وربي يرحمنا إن شاء الله بالأمطار. نمشي لأوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت في حدود 4:41، اليوم فما صلاة جمعة الأذان بداية من نص النهار و17 دقيقة، صلاة العصر بداية من ماضي 3:07، صلاة المغرب ابتداء من 6:13، وصلاة العشاء ابتداء من 7:37، هذا حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وربي يتقبل من الجميع.
2: النشرة الجوية.
0: طقس اليوم درجات الحرارة فيه باش ترتفع شوية وتكون أعلى من يوم أمس في أغلب فترات هذا اليوم، إذن نجم نقوله في وسط النهار الطقس بمواصفات ربيعية، وفما إمكانية الليلة في الليل أنه يتبدل شوية الطقس، إمكانية متاع بعض الأمطار خاصة نحكيه في السهرية، والله أعلم. 7:04 بعد شوية يكون معنا الشيخ مرتضى قراك العادة في دعي وتخير، الفقرة الأسبوعية اللي تلقاها معنا كل نهاير جمعة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، صلاة تكون لنا طريقا لقربه وتأكيدا لحبه وبابا لجمعنا عليه وهدية مقبولة بين يديه، وسلم وبارك كذلك أبدا وارضى عن آله وصحبه السعداء واكسنا حلل الرضا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، أكثروا من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. لقيت ذي نمشي لفقرة دعيوة خير. في دعيوة خير سعداء باستقبال الشيخ مرتضى قراكي، العادة يكون معنا في فقرتنا الأسبوعية اللي نحاول من خلالها أنه نقترب من القضايا اللي تمس حياتنا اليومية ونستضيء فيها زادة بتوجيهات ديننا الحنيف. موضوعنا لليوم من أهم الموضوعات اللي تشغل كل أب وأم، وهي مسؤولية عظيمة وأمانة يسأل عنها الوالدين، نحكي على تربية الأبناء. لكن قبل كل شيء ترحبوا بشيخنا الكريم الشيخ مرتضى جران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة لكافة المستمعين والمستمعات، معطرة بأزكى الصلاة والتسليم على خير البرية، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
0: مرحبا بك شيخنا الكريم، شنو الأحوال؟
1: الحمد لله أخي كمال، ونحن قد تدرجنا في مفتتح هذه السنة الدراسية، وملؤها تربية لأبنائنا وملؤها بثا للعلم واقتيادا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في العلم والتعلم.
0: نعم، إذن كي نقولوا الأبناء، مش فقط أبنائنا نوكلوهم ونشربوهم نوفروا لهم احتياجاتهم فقط، هما أمانة، وبناء الإنسان يبدأ من الدار قبل المدرسة، ومن القدوة قبل الكلمات، ومن سلوك الوالدين قبل النصايح. للحديث عن هذه المسؤولية العظيمة تربية الأبناء، إذن باش نبدأ بالسؤال الأول معك شيخ مرتضى، نتحدث عن تربية الأبناء كعبادة عظيمة، شنو اللي ينبغي أنه يدركه الوالدين أولا، وخاصة أنه كما قلنا تربية الأبناء هي عبادة عظيمة شيخنا؟
1: بالفعل أخي كمال، تربية الأبناء يعني ليست مجرد مسؤولية شخصية، بل هي كما تفضلت هي أمانة يحاسب عليها رب الأسرة أمام الله سبحانه وتعالى، حيث يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذه الوقاية للنفس وللأهل تكون بالتربية وتكون بالقيام بشؤونهم وبتعليمهم. فهذا دل على أن التربية هي واجب شرعي يهدف إلى وقاية الأبناء من المعاصي وتعليمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. لماذا أخي كمال هذا الأمر عظيم وأمانة عظيمة؟ لأن في صلاح الأبناء هو امتداد لصلاح الوالدين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: ولد صالح يدعو له. فالأبناء إذا تربوا تربية حسنة يصبحون سببا في استمرار أجر الوالدين، كما أن حماية المجتمع من الفساد والانحلال تكون بالتربية الصالحة. لذلك ركز النبي صلى الله عليه وسلم على التربية وعلمها للناس أنها وسيلة للحفاظ على استقرار الأمة. وكما تفضلت أخي كمال، تربية الأبناء ليست يعني مسألة إن شئنا قمنا بها أو إن شئنا لم نقم بها، بل هو واجب شرعي نسأل عليه أمام الله عز وجل. فينبغي أن تكون هذه التربية إنما هي قواعد يعني مسلمة في حياتنا اليومية، كما أنك يعني تأتي لأبنائك بالأكل والشراب، فأنت أيضا تربيهم وتوطنهم على تلك التربية حتى تكون من إنسانا مسؤولا أمام الله عز وجل وأمام المجتمع، وقبل ذلك أمام نفسك وتعالى تكون راضيا على ما قدمته لهذه الدنيا وما ستقدمه للآخرة.
0: نعم أجمل ما نستخلصه أنه التربية مش فقط يعني متابعة ولا توفير الضروريات، هذا واجب، هي صناعة شخصية الإنسان إيمانا وأخلاقا وعلما ومسؤولية. شيخنا الكريم،
1: بالفعل أخي كمال، يعني أنت حينما يعني رزقك المولى عز وجل هذه الذرية الصالحة، فأنت من تمام حق شكر لله عز وجل أنك توظف هذه الذرية فيما يرضي الله عز وجل. وكيف يكون ذلك أخي كمال؟ في أن الوالدان ينبغي أن يدركان في نفس الوقت أن الأبناء أمانة واختبار وليس يعني ملكية خاصة. أنت ابنك ليس ملك خاص لك، بل يجب أن تدرك أن الأبناء هي هبة وهي أمانة من الله عز وجل استودعك إياه أيها الولي، وستسألان عنها، والهدف ليس صياغتهم ليكون نسخة من رغباتك أو نسخة لك، بل إنما الهدف هو إعدادهم ليكونوا عبادا صالحين ومستقلين. وكذلك التربية، تربية الأبناء، ينبغي الإنسان أن يعلم أنها مشروع ثابت ممتد للأجر والثواب. فكل جهد يقوم به الوالدان أو صبر أو توجيه أو إنفاق أو سهر أو ما أشبه ذلك، فينبغي أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. وينبغي أن يكون الأب والأم في نفس الوقت يعني يكونان قدوة لأبنائهم، فالابن يتعلم بالنظر قبل السمع. هذا هو السياق.
0: لو أردنا شيخ مرتضى أنه نضع أمام الآباء والأمهات وبرشا يسمع فينا الوقيت ذي وصايا عملية يستطيعون تطبيقها في بيوتهم، شنو أهم ما يحثنا عليه ديننا الحنيف دين الإسلام في التعامل مع الأبناء، خاصة في ظل ضغوط حياة كبيرة، كثرة زاد المشاغل، تأثير زاد الوقيت ذي الهات والانترنت، يعني في العصر هذايا يظهر لي برشا عوامل اذا تتداخل في تربيه الابناء. خلينا معك انت نحاولوا نوصلوا للاهم ما يحثنا عليه ديننا الحنيف في التعامل مع ابنائنا، وتكون فما وصايا عمليه نجم نطبقوها في ديارنا.
1: وبالفعل اخي كمال، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني اوصى بكثير من الاشياء. ولضيق الوقت سنذكر زبدة هذه الأشياء وننزلها على واقعنا. فأول شيء يعني ينبغي أن نعلم، بالرغم من وقتنا المزدحم ومن بالرغم من كل هذه الأمور، ينبغي أن نقتدي بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأول تلك الوصايا نقول للآباء وللأمهات، ينبغي أن نكون أصحاب قدوة يعني لأبنائنا. الأطفال كما ذكرنا يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. فقبل أن تطلب من ابنك ترك الهاتف مثلا، يعني دعه يراك أنت ممسكا بالمصحف أو مستمعا إلى فوائد، أو عندما يعني يراك هكذا ففي ذاك الوقت يعني يتعلم. فكن أول المبادرين إليها ليشاهدوا تعظيمك لشعائر الله عمليا. فباختصار شديد نقول للأب والأم، إذا أردت أن ابنك يعني يكون صالح وأنه ينتهي عن أمور، إذا كنت تكون القدوة الأولى، مش يعني تناء على خلق وتأتي مثله. هذا أول أمر. ثم الأمر الثاني وكم نحتاج إليه وينبغي أن نذكر به، هو تخصيص وقت نوعي أخي كمال، خال من البورتابلوات وخال من التلفاز وخال من كل شيء. فنحدد مثلا أقل قليل نصف ساعة يوميا تكون فيها مع أبنائك بكامل حضورك الذهني والعاطفي. وش تبدأ تحكي مع ولدك ولا مع بنتك وانت البورتابل في ديك ولا عينك في التلفزة ولا تسمع في حاجة أخرى وما هي ذلك. فنضع هذه الهواتف جانبا ونستمع إلى أبنائنا ونحاورهم بنفس هادئة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار، كيف كان صلى الله عليه وسلم يمازحهم ويستمع لاهتماماتهم ويشعرهم بأهميتهم. فإذا نظرت لابنك في عينيه وقبلته وفتحته في كثير من الأمور، فيزداد ثقة بك ويصرح لك بكل ما يخالج في صدره. فهكذا يكون وقت التربية وهذا يكون وقت التوعية.
0: نعم.
1: ثم أخي كمال هناك بدائل يعني ينبغي أن نعلمها، بدائل هي ممتعة وفيها مشاركة عائلية.
0: نعم.
1: فلا يكفي أن تقول مثلا لابنك اترك الهاتف مثلا دون توفير البديل. البديل أن تجمع العائلة على عبادات مشتركة كصلاة الجماعة في البيت أو جلسة ذكر خفيفة أو أنشطة حركية أو ذهنية أو زيارات مثلا عائلية، يزور الجد يزور الجدة يزور العم الخال وما إلى ذلك، تعزز بها صلة الرحم وتملأ وقت أبنائك بالعمل النافع.
0: نعم.
1: ثم من الوصايا أيضا أن يكون هناك الحب الغير المشروط.
0: نعم.
1: والرفق في التوجيه. ما معنى الحب الغير المشروط؟ يعني أنك لا تضغط على ابنك فتقول له أنت محبب عندي وسأعطيك كذا إذا نجحت في كذا، يعني فلا تقرن يعني المحبة بشرط. فينبغي أن تكون هذه المحبة دائمة بالرغم من كل الظروف.
0: نعم.
1: ينبغي أن تشعر ابنك بأنك تحبه لذاته وليس فقط لإنجازاتهم.
0: نعم.
1: وكم من طفل أحببناهم لإنجازاتهم وتركناهم لذاتهم، فمتى أخفقوا في إنجازاتهم وجد الطفل نفسه محل لوم ووجد نفسه يعني يفر من واقعه.
0: نعم.
1: فينبغي أن نحب أبنائنا لذواتهم قبل أن نحبهم لأعمالهم.
0: نعم.
1: ثم أهم شيء أخي كمال هو سلاح الدعاء الدائم. فقلوب الأبناء بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فاجعل دعوة ثابتة في صلاتك في سجودك فتقول مثلا اللهم يا ربي أصلح لي ذريتي واجعلها من الذرية الصالحة، وادعو لهم في الثلث الأخير من الليل، فدعوة الوالد والوالدة مستجابة.
0: نعم.
1: وهي الحصن الحصين لهم في كل زمن من كل الفتن. ثم نقول يعني نصيحة للآباء وللأمهات أن القرآن إذا علمت ابنك القرآن فإن القرآن سيعلمه كل شيء.
0: نعم.
1: فلا نكتفي مثلا بتعليم القرآن في الصيف فقط بل على مدار السنة، فالقرآن لا يحجب الأبناء عن دراساتهم ولا يعني يكون سببا في عدم التوفيق بين الدراسة وبين القرآن.
0: نعم.
1: بل هو سبب للخير ويجلب لهم كل خير. واسأل من كان على هذا الدرب، فالمتفوقين في يعني امتحانات الوطنية جلهم من حفاظ كتاب الله عز وجل.
0: نعم نعم. يعطيك الصحة شيخ مرتضى قراع. حاولنا نختصر ونعرف الموضوع النجم ونحكي فيه في برشة النقاط، لكن الوقت لغالبة يجري. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الإمام الخطيب مرتضى قراع، شكرا لكم على كل هذه التوجيهات القيمة. شكرا.
1: عفوا، بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم وبارك الله في كافة المستمعين والمستمعات.
0: مشكور الشيخ مرتضى قراع. خلينا نجعل من بيوتنا مدارس للأخلاق ومواطن للرحمة وبيئات تعين أبنائنا. إذن وأبنائنا راهم أمانة وتربيتهم عبادة، وربي إن شاء الله يوفقنا لتربية أبنائنا تربية صالحة، وربي إن شاء الله يراضينا في أولادنا ونشوفوهم إن شاء الله في مراتب عالية إن شاء الله، وربي يوفقهم إلى كل خير. هذا شعرنا اليوم في دعوة خيرة. دعيوة خير، دعيوة خير. السبعة وسبعة بالضبط على موجات راديو رما فهم. فاصل ثم راجعين معكم في 24 في دقيقتين.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقية الشهر على رما فهم. برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير، وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: وهللوا كبروا تكبيرا صلوا على محمد كثيرا اللهم صلي وسلم عليه. 8 غير 4 لموجات راديو رما فام. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وصباح الورد لكل الناس اللي خلطت معنا لقية ذي. إن شاء الله طريق السلامة للجميع وربي يوصلكم المقاصدكم سالمي لقية ذي. نسيس رواحنا بربي قدم المؤسسات التربوية نلتزموا بسرعة المحددة وأيضا نحاولوا نوسعوا بالنا شوية في الطريق هكا على بعضنا. نعرفوا اللي الزحمة تكون كبيرة برشا قدام المؤسسات التربوية. نحاولوا أنه نسهلوا المرور على وليداتنا وبنياتنا باش يلتحقوا بمقاعدهم في المدارس ولا المعاهد متاحهم وربي يوفق الجميع. نقولوا صباح الورد مدام سماحة بوهليل تقول صباح الخير لما فهم نهارك سعيد تعدي ديديكاس تحب تعدي ديديكاس اليوم تقول عيد ميلاد بنتها سيرين مصباحة تتمنى لها عيد ميلاد سعيد تقول ربي يفضلها ربي يعطيها الوقت الطيب إن شاء الله أيامها ديما أعياد وأفراح وربي يعطيها ما تتمنى عيد ميلاد سعيد مدام وربي يفرحك بها.

سعيد وكل عام وانتي بألف خير. أيضا مدام عفيفة تقول صباح النور، جمعة مباركة على الجميع، كمال تحياتنا ليك لله وإن شاء الله نهارك طيب. بتحب زادة تقول سلسبيل لهوي من العيد ميلاد سعيد، كل عام وانتي بألف خير وربي يعطيها ما تتمنى وربي ينجحها.

0: صباح النور ليكم الكل مستمعينا. فاطمة ليلى صباح الورد، سميرة أبو هلين نهارك زين، عيد إبراهيمس نهارك أسعد ليمات، مدام منيا قم صباح النور والسرور، تقول جمعة مباركة ربي يفتحها في وجوهنا كل أبواب الخير وربي تقول يحقق أمانيكم ويحفظكم من كل شر، اللهم آمين يا ربي. تحياتنا ليك أستاذنا سي الحبيب العذيري، ربي فضلك سحر بالراجح، نهارك سعيد. تحياتنا للناس كل وإن شاء الله نهاركم طيب. 42 دقيقة بعد السبعة لقيت ذين عملوا طلة إيش عنا في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
0: في 24 في دقيقتين باش نحكيو على وزارة التربية واللي تنشر رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية للابتدائي. البارح حكينا على الاعدادي والثانوي ورزنامة الاختبارات، اليوم باش نحكيو على الابتدائي وقتاش الاختبارات. نعطيكم التفاصيل حسب نص البلاغ. وزارة التربية نشرت يوم أمس الخميس رزنامة الاختبارات التقييمية للثلاثية، يعني الثلاثية التقييمية الثلاثية بالمراحل الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027 اللي تضبط الأجيال متاع التقييم المستمر الاختبارات الكتابية وإصلاحها، إلى جانب أجيال تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. بالنسبة للثلاثي الأول فإنه يشمل تقييما مستمرا لتلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى للسنة السادسة في الأنشطة الشفوية والتطبيقية من 2 إلى 21 نوفمبر 2026 بالتزامن مع السير العادي للدروس. الاختبارات التقييمية الكتابية تجرى في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2026 مع السير العادي للدروس، ويخصص المدرسون الفترة الممتدة من نهار 7 حتى نهار 12 ديسمبر لإصلاح الفترة في يوم، ولا لإصلاح الاختبارات عفوا في يوم واحد، وتسليمها إلى التلاميذ قصد إصلاح الأخطاء وتمكين أوليائهم الاطلاع عليها، إلى جانب إنجاز أنشطة الدعم والعلاج في بقية الفترة. يتم تنزيل الأعداد بالفضاء الرقمي قبل نهار 10 ديسمبر 2026 على أنه يتولى مدير المدرسة معالجتها بالفضاء الرقمي والمصادقة عليها خلال فترة من 10 إلى 12 ديسمبر، فيما تسلم بطاقات الأعداد المدرسية بداية من نهار 10 ديسمبر وفي أجل أقصاه 12 ديسمبر 2026. هذا بالنسبة للثلاثي الأول. الثلاثي الثاني يتواصل التقييم المستمر في الأنشطة الشفوية والتطبيقية من 28 ديسمبر إلى 20 فيفري بالتزامن مع السير العادي للدروس، يعني شفاه مفتوح من اللي يرجعوا يقرأوا، وتجرى الاختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 22 فيفري إلى 6 مارس 2027 مع السير العادي للدروس. المدرسون يخصوا الفترة من 8 ل 13 مارس 2027 باش يصلحوا الاختبارات ويسلموها للتلامذة قصد إصلاح الأخطاء وتمكين الأولياء متاعهم باش يطلعوا عليها، إلى جانب إنجاز أنشطة الدعم والعلاج في بقية الفترة. وتتولى المؤسسات تنزيل الأعداد بالفضاء الرقمي قبل نهار 5 مارس 2027، فيما يعالج مدير المدرسة الأعداد بالفضاء الرقمي ويصادق عليها خلال فترة من 12 ل 13 مارس على أنه يتم تسليم بطاقات الأعداد المدرسية بداية من 12 مارس في أجل أقصى 13 مارس 2027. من الثلاثي الثاني نحكي على الثلاثي الثالث، فإنه يمتد التقييم المستمر في الأنشطة الشفوية والتطبيقية من 29 مارس حتى 22 مايو بالتوازي مع السير العادي للدروس. هذا بالنسبة للشفوي والتطبيقي. وتجرى الاختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 24-29 مايو 2027 مع توقف السير العادي للدروس، ويخصص

0: 20 جوان فيما يتم توزيع دفاتر النتائج المدرسية على جميع التلامذة نهار 29 جوان 2027. هذا بخصوص الرزنامة، رزنامة الامتحانات والاختبارات التقييمية الثلاثية للابتدائي حسب ما نشرته وزارة التربية. تو 7:47 شنخرجوا فاصل وراجعين في 24 في دقيقتين.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد في شهار على نرم افهم جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29-052-053.
2: جريت لإسعاد كل بيت.
3: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ملا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ملا فيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
0: رجعني لكم من جديد وثمانية غير درجين على موجات راديو رام اف ام. طريق السلامة لكل المستعملين الطريق نسيسر، وإحنا وحيدة وحيدة في الكياس، وإن شاء الله نهاركم أسعد وأطيب ليامات. نمشي لوقيت ذي نكملوا معكم 24 في دقيقتين.
5: 24 في دقيقتين.
0: نمشي والسوسة نحكيه على يوم أمس الافتتاح الرسمي لفعاليات مشروع اسمه أفق أوروبا. شنو الحكاية، شنو التفاصيل، نعرفوها لوقيت هذا. وين تم صباح يوم أمس الخميس بأحد نزل مدينة سوسة افتتح مشروع اسمه أفق أوروبا بحضور شركاء الجانب والمحليين وتحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري. الوالي في كلمته كان أكد على أهمية هذا المشروع اللي ينتظم تحت إشراف جامعة سوسة ويمثل فرصة للكفاءات للشابة والباحثين، وأكد أهمية انفتاح مختلف المؤسسات التربوية والجامعية، ونوه الوالي بالدور الريادي الكندي لما فتئت تلعبه جامعة سوسة لتعد واحدة من أبرز المنارات العلمية على المستوى الوطني وما جعلها تقدم الإضافة المرجوة ضمن ديناميكية بحثية وعلمية. هشام رمضاني كهية مدير مكلف بالتعاون الدولي بجامعة سوسة كان كشف عن مكونات هذا المشروع اللي يعنى بالبحث العلمي والممول من

0: المفوضية الأوروبية ووضح أنه المشروع باش يمتد عليه سنتين، تكون الانطلاقة من خلال تنظيم الليلة الأوروبية للباحثين اليوم الجمعة بداية من 4 متاع العشية حتى 10 متاع الليل بساحة المدن المتومة بكورنيش أبو جعفر من خلال أنشطة علمية وتجارب فلكية وتقديم ابتكارات علمية لفائدة التلامذة والطلبة. وأشار أنه هذا النشاط سيسجل حضور تقريب فما 25 دولة في نفس التوقيت، يعني في نفس التوقيت يعني. وكان تحدث أكثر في هذا التصريح اللي باش نسمعوها في تصريحه لإذاعة المنستيرة.
1: مرحبا بكم. مشروع لابوايز مشروع كما قلت ممول من الاتحاد الأوروبي، اللي عنده هدف نبيل هو تنظيم الليلة الأوروبية للباحثين اللي سوف تقام بحدث طوكيو السابقة بمدينة سوسة يوم الجمعة 25 سبتمبر بداية من الساعة 4 بعد المساء. دونك الليلة هذه مش تكون فيها أنشطة علمية، يعني فيها ابتكارات، فيها إنجازات الجامعة التونسية، جامعة سوسة بالأخص وشركائها وين وصلوا في البحث العلمي، ويكون مش تكون هالأنشطة هذه مبسطة مفتوحة للعلوم للعموم، سمحني معناها مبسطة للصغيرات للتلامذة للطلبة باش يشاركوا في الأنشطة هذه. بالنسبة للهدف الثاني للمشروع هو يعني كما قلنا اختيار خمسة مدارس حية بجهة سوسة وبالتعاون مع المندوبية الجهوية مشكورة. دونك اخترنا خمسة مدارس، مدرستين اعداديتين وثلاثة مدارس ابتدائية بالكمدار، سيد الهاني، الشودة، سيد عبد الحميد وبهرقلة. قلنا حافلة يعني تكون قافلة كرفان مش تكون معناها مجهزة بمعدات علمية للصغيرات الأمة، ومش تكون عندنا برنامج زيارات للمدارس الإعدادية بجهة سوسة من الأول، وبعد مش نختاروا الجهات الداخلية في تونس الكل. دونك هذا بداية من السنة الثانية، لأن المشروع على مدة سنتين، السنة الأولى سنة تحضيرية مش تكون فيها الليلة الأوروبية للباحثين، والسنة الثانية فيها يعني زيارة بالمحاضر الحية بالمدارس الإعدادية، وكذلك يعني القافلة اللي مش تكون مجهزة وش تتنقل إلى ولاية جهة سوسة وولاية المجاورة في تونس.
0: إذن هذا هشام رمضاني كهيئة مدير مكلف التعاون الدولي بجامعة سوسة. إذن كما كنا نسمع فإنه المشروع يضم تركيز مخابر حية مهيئة بتجهيزات علمية متطورة بخمسة مدارس من بينها زوز إعداديات وثلاثة مدارس ابتدائية بمعتمديات أكودة، سيد الهاني، سيد عبد الحميد، كوندار وهرقلة. فيما كما كنا نسمع تمثل القافلة الأجهزة إذن معدات يعني نحكي بحث علمية متطورة واللي من المنتظر بشجوب بداية من السنة المقبلة مختلف المؤسسات التربوية بالولاية. هذا بخصوص أبرز المعطيات بخصوص هذا الحدث اللي ينتظم في سوسة. أمس في المونستير افتتحت أشغال اليوم الجهوي الإعلامي حول المنصة الوطنية للمخدرات والإدمان بمشاركة عدد من المسؤولين والإطارات الجهوية والوطنية ومختلف المتدخلين في المجالات الصحية والاجتماعية والتربوية والشبابية والجامعية، بهدف التعريف بأهمية المنصة ودورها في دعم جهود الوقاية من المخدرات والتصدي لظاهرة الإدمان. نمشي لأخبارنا الوطنية. نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ ما تم تداوله على صفحات بمنصات التواصل الاجتماعي حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي. دارت بعض المعلومات والأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تقول أنه زادوا في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي. وزارة التجارة تقول رأوا ما فماش منه الحديث هذايا وانفيت المعلومات واللي قاعدة تدور هذه، إضافة إلى جملة يعني من المواد الغذائية الأساسية كيما الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة، قالت راه ما فماش زيادات في الأسعار بخصوص المواد اللي كنا نذكر فيها حسب نص البلاغ. الوزارة قالت إنه الأخبار والأرقام المتداولة ما عندها حتى أساس من الصحة، وأشارت إلى عدم صدور أي بلاغ عليها ولا عنها يتضمن هذه الزيادات الزيادات المزعومة أو الأسعار المنسوبة إليها، وشدت على تمسك الدولة بمختلف أجهزتها بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وأكدت أنه مسألة الترفيع في أسعار المواد الأساسية غير مطروحة بالمرة. في ختام بلاغها دعت الوزارة المواطنين باش ما ينسقوش وراء الإشاعات وناخذوا المعلومة والمعطيات والأخبار المتعلقة بالأسعار حصريا من القنوات الرسمية التابعة لها، سواء عبر موقعها الإلكتروني وإلا صفحاتها الرسمية. نكملوا معكم ديما مع متابعتنا تو 57 دقيقة. تقرير جديد صادر عن غرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كشف أنه التلوث البلاستيكي في تونس يكلف تونس ما بين 170 و 560 مليون دولار سنويا. وتوقع تقرير بعنوان الثمن الخفي للبلاستيك تقييم الأعباء الاقتصادية والبيئية للتلوث البلاستيكي في تونس مصر والمغرب، توقع أنه توصل فاتورة عدم التحرك لمواجهة التلوث البلاستيكي في تونس إلى ما بين 3 و10 مليارات دولار بحلول عام 2040. كشفت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق ل 28 سبتمبر من كل سنة على أن الوقاية من داء الكلب مسؤولية جماعية للحفاظ على سلامة الجميع، واستعرضت جملة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار داء الكلب. وكشفت الوزارة في ورقة إعلامية أن تونس سجلت 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ربي يرحمهم، والتكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا للمهاجمة من طرف حيوان. نذكروا أنه الحملة الوطنية المجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد الكلب تتواصل في تونس طيلة شهري سبتمبر وأكتوبر تحت شعار معا أقوى، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب. وهذا بخصوص الخبر. إذن فما حملات يعني متاع خيام يعني بيطرية متنقلة وأيام مفتوحة في مختلف الولايات والمعتمديات بتنظيم من المندوبيات الجوية للتنمية الفلاحية وبالتعاون مع البلديات باش تنتظم بالمناسبة. أمس أشرفت الإدارة العامة للمصالح البيطرية على جلسة تشاورية موسعة تم تخصيصها لمتابعة تطورات الوضع الصحي المرتبط بالأمراض المنقولة بواسطة الحشرات وسبل الوقاية منها، وذلك في إطار تعزيز اليقظة والاستعداد المبكر لمواجهة المخاطر الوبائية. العميد فرج بن إبراهيم إذن كان أكد إنه اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات للمرورية سيتم بعد استكمال تنقيح النصوص القانونية وصدورها بالرائد الرسمي، وتشمل التجهيزات رصد تجاوز الضوء الأحمر واستعمال الهاتف أثناء السياقة وعدم ارتداء الخوذة وربط الحزام. ذلك أفاد به الكاتب القاري للمجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم. مكملين معكم ديما متابعاتنا وأخبارنا، إذن ديما فيفن ديما في النهار على صباحه ما يفوتكم شيء.
2: 24 في دقيقتين
0: بعد شوية يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية. أكيد نرجع على مباراة المنتخب الوطني التونسي البارح ضد منتخب أوغندا، المباراة اللي وفات بنتيجة 1-1. الجماهير ما كانتش راضية على النتيجة ومردود المنتخب، إذن برشا أسئلة طرحت يوم أمس ونقاش كبير البارح على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الصورة اللي ظهر عليها المنتخب يوم أمس في ملعب رادس. هذا وأكثر نعرفوه مع مهدي جوست بعد لحظات من توا. سما أطلقت عليه ولا عنونت مقالها جريدة الشروق اليوم بخصوص مباراة يوم أمس، تقول تونس أوغندا 1-1 نزيف متواصل. هذا شكتبت الشروق لليوم. يلا خليكم معنا آخر المستجدات الرياضية مع مهدي بعد لحظات، رجعنا معكم ساعتنا الجاية.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: بقية الشهار على ميرا مفام.
3: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
0: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على كيف وكل شيء موجود
3: ولا سوين
0: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و 15% على الادوات المدرسيه و 20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
3: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
0: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
6: من القلب للقلب.

0: العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: أرانا فام
3: في سكن
2: في سوسة.
3: تونسنا.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
4: ارام سبورت. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل في ارام سبورت. احتفل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بتحقيق نتيجة التعادل هدف مقابل هدف في اول مقابلته في اطار تصفية كأس أمم افريقيا من منتخب اوغندا، وكان سجل الهدف الوحيد للمنتخب التونسي ادم عروس مع دقيقة 12 بعد ركنية من خليل العياري، وما تقدمش المنتخب الوطني التونسي وما تقدمش الحقيقة مؤشرات إيجابية خلال المقابلة الأولى تحت قيادة المدرب الجديد معين الشعباني. نذكر المنتخب التونسي باش يواجه يوم 28 سبتمبر القادم منتخب بوتسوانا في راتسا. في نفس مجموعة المنتخب التونسي تعادل المنتخب الليبي لكرة القدم نظير البوتسواني 2-2 في مستهل منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، وكان المنتخب البوتسواني سجل زوز أهداف يعني في الدقيقة 30 و43، يعني المنتخب البوتسواني كان متقدم بنتيجة 2-0 قبل ما يذلل بشير الحبيشي الفارق للمنتخب الليبي في الدقيقة 87، ثم يتمكن عز الدين المريمي من تعديل النتيجة في الدقيقة 90+5 من ضربة الجزاء. نتائج المقابلات البارح في تصفية الكان، ناميبيا فازت على الكونغو 1-0، ليبيا تعادلت مع بوتسوانا 2-2، موريتانيا فازت على منتخب افريقيا الوسطى 3-1، جمهورية الكونغو الديمقراطية انتصرت على غينيا الاستوائية 2-0، الكاميرون فازت على منتخب جزر القمر 3-1، الكوتيفوار انتصرت على غانا 2+، سيراليوني هزيمة في مواجهة الزيمبابوي 3-2، والمنتخب التونسي تعادل مع منتخب اوغندا 1-1. في البرنامج اليوم زوز مقابلات يتلعبوا ماضي ساعتين، الموزمبيق في مواجهة السنغال، وتنزانيا تواجه منتخب غينيا بيساو، مقابلة وحيدة تتلعب الأربعة النيجر في مواجهة ليزوتو، والخمسة نلقاو غامبيا في مواجهة الصومال، ملاوي في مواجهة منتخب جنوب السودان، نيجيريا في مواجهة منتخب مدغشقر، رواندا تواجه منتخب ليبيريا، المنتخب السوداني في مواجهة منتخب أثيوبيا، والتوغو في مواجهة بوراندي. باقي المواجهات تتلعب 8 متاع الليل، الجزائر تواجه منتخب زامبيا، بوركينا فاسو في مواجهة البنين، المنتخب المصري يواجه منتخب أنغولا، منتخب مالي يستقبل ويستضيف منتخب الرأس الأخضر، والمنتخب المغربي في مواجهة منتخب الجابون. حقق المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة نتيجة التعادل في أول مقابلته ضمن بطولة اتحاد شمال إفريقيا أمام المنتخب الجزائري الشقيق، وكان سجل هدف المنتخب التونسي مهاجم النجم الساحلي ياسين الشعباني، هذا وباش يواجه المنتخب التونسي في ثاني المقابلات المنتخب المغربي يوم 27 من الشهر الجاي. أعلن البارح رسميا الترجي الرياضي التونسي عن التعاقد مع المهاجم الإيفواري الشاب ناموري كايتا البالغ من العمر 19 سنة قادما من نادي أساكا بيجان، وذلك لمدة 4 مواسم، وكان كايتا قد سجل 6 أهداف خلال الموسم الماضي في البطولة الإيفوارية ليعزز بذلك الخط الأمامي لفريق باب سويقة. ومن المنتظر أن يشارك المهاجم الإيفواري في المباراة الودية القادمة للترجي المقررة يوم السبت المقبل ضمن تحضيرات الفريق لباقي الاستحقاقات. أبدت هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة استغرابها الشديد من التصريحات التي أدلى بها المدرب أو مدربها السابق يوسف المويبي، وأكد البيان الفريق أن التصريحات تضمنت معطيات غير دقيقة ومجانبة للحقيقة حول أسباب استقالته. وأوضح البيان أيضا أن الهيئة عرضت على الإطار الفني وعلى رأس المويبي العديد من اللاعبين وفق الإمكانيات المتاحة، مشيرة إلى أن المدرب أشرف بنفسه على عملية انتداب مجموعة من اللاعبين الجدد، وهو ما يتناقض مع ادعاءاته بعدم الاستجابة لطلباته. واستنكرت الهيئة المديرة هذه هذه التصريحات التي وصفتها بغير المسؤولة لما تسببه من إساءة لسمعة الفريق وتشويش على أجواءه، داعية إلى توخي الدقة والموضوعية عند التطرق للشأن الداخلي للنادي، مع تأكيدها الالتزام بواصلة العمل لتحقيق الأهداف المسطرة للموسم الرياضي الجديد. قطع لاعبو الأولمبي البيجي البارح الحصة التدريبية احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية. إدارة النادي برئاسة كمال والي عقدت اجتماع مع اللاعبين قبل موعد الحصة التدريبية، وأوضحت أنه الأموال ستدخل خزينة النادي خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار صفقة انتقال اللاعب الياس اللضاوي إلى نادي سانتيتيان الفرنسي. ورغم توضيحات الهيئة رفض اللاعبون مواصلة الالتحاق التمارين متمسكين بصرف مستحقاتهم المالية. خارج تونس نحكيه على المقابلات في دوري الأمم الأوروبية، فريق والمنتخب النرويجي انتصر على الدنمارك 3-2. المنتخب الهولندي تعادل مع المنتخب الألماني 1-1. البرتغال انتصرت على بلاد الغال 0-0. والمنتخب الصربي هزيمة على أرضية ميدانه في مواجهة المنتخب اليوناني 2-1. في البرنامج اليوم أيضا في أوروبا في المسار الأول نلقاه زوز مقابلات، إيطاليا في مواجهة بلجيكيا والمنتخب التركي في مواجهة المنتخب الفرنسي، زوز مقابلات يتلعبوا 8-4. في المسار الثاني جورجيا في مواجهة منتخب إيرلندا الشمالية، المنتخب المجري في مواجهة أوكرانيا، بولونيا تواجه منتخب البوسنة، والمنتخب السويد في مواجهة رومانيا. كل المقابلات تلعب 8-4 باستثناء مباراة جورجيا وإيرلندا تتلعب 5 متاع العشية. زوز مقابلات أيضا يتلعبوا في المسار الثالث، بداية من 5 أرمينيا في مواجهة ليتوانيا، و8-4 مونتينيغرو يواجه ويستضيف المنتخب القبرصي. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا نس بكري قالوا النهار على صباحه النهار على صباحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رنا فام وعيشوا الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء سبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحو النهار على صباحو مع كمال من 2 للجمعة من 7 للـ10

0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه أرانا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الشهر على رما فام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زون تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، كنا نسمع في جديد نانسي عجرم 8:21 دقيقة بالضبط على موجتنا هذه ساعتنا الثانية. شكرا لاختياركم موجتنا، شكرا لاختياركم النهار الأصبح وباش تعيشوا معنا أجواء الصبحية يوميا من الاثنين للجمعة من 7 حتى للعشرة في هذا الموسم التاسع. بعد شوية فضل شاكر يغني الهوى يا هوى.

0: فضل الشكر. بعد شوية 28 دقيقة نذكركم أنه درجات الحرارة ترتفع اليوم، توصل 27 درجة مئوية في مساكن الصبحية، بعد الظهر توصل 31 درجة مئوية، يعني أعلى بزوز درجات مقارنة بيوم أمس. وحب عابرة في أغلب فترات هذا اليوم، هذا حسب التوقعات الجوية لليوم. هات نمشي لقية هذه كالعادة مع مختلف فقراتنا، نواصل مشوارنا ونمشي لي جرايدنا وأبرز العناوين والمقالات الصادرة اليوم.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: إذا نبدأ معكم بعناوين جريدة الصباح. في الصفحة الأولى نقرأ: ورئيس الجمهورية لدى لقاء ورئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي، يؤكد على ضرورة معاضدة البنوك العمومية لمجهودات الدولة، ويقول على البنوك الأخرى الامتثال لمناشير البنك المركزية. من الصباح أيضا نقرأ: تونس الخامسة عربيا في تحويلات الجالية، 6.6 مليار دينار تدعم موارد البلاد من العملة الصعبة. من الصباح أيضا نقرأ في الصفحة رقم 2: وزارة التجارة تنفي إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الأساسية. وفي العناوين الأخرى للصباح نقرأ: أمام زحفة على الوسط التلمذي، في الصفحة رقم 4 نقرأ: قوافل صحية وبرامج تحسيسية وتوعوية حول آفة المخدرات. أيضا نقرأ في جريدة الصباح: المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة تقول للصباح 4 مليارات و200 مليون كيس بلاستيكي سنويا، و70% من النفايات العضوية قابلة للتحويل إلى سماد. رياضيا نقرأ: تصفيات كان 2027 تونس وغندا 1-1، بداية متعثرة لمنتخبنا وتعادل بطعم الهزيمة. أيضا نقرأ: اليوم نهائي بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة، المنتخب الوطني يراهن أمام الكاميرون على اللقب الإفريقي وورقة التأهل للأولمبياد. وتونس تتعادل مع الجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا لأقل من 20 سنة. هذا بخصوص العناوين الرياضية. ومن عناوين الصباح نمشي لعناوين الشروق. الشروق في عناوينها اليوم نقرأ في الصفحة رقم 7: رضا مأمون خبير ومحكم دولي في الطاقة والثروات الباطنية يصرح للشروق، يقول تونس تنام على حقول بترول وغاز. تحدث في عدة نقاط، إذن كيفاش؟ إذن التفاصيل الكل نلقاوها في الشروق، وهذا إذن تلقاو عدة الحقيقة نقاط كان تحدث فيها مأمون، ولا رضا مأمون خبير ومحكم دولي في الطاقة والثروات الباطنية في جريدة الشروق اليوم في الصفحة رقم 7. أيضا من جريدة الشروق نقرأ اليوم: ما بين ترامب وتشي جي بينغ قمة تاريخية لحسم مصير العالم، في لحظة تاريخية يحبس فيها كوكب الأرض أنفاس وتتجه أنظار العالم صوب طاولة المفاوضات لتجمع بين الرجلين الأكثر تأثيرا على وجه البسيطة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، ويمثل الاجتماع في البيت الأبيض اللقاء الثالث وجه لوجه بين الزعيمين في أقل من عام وسط ما وصف بأنه هدنة بين الطرفين. رغم ذلك يواصل الجانبين اختبار بعضهم البعض مع تجنب التصعيد. وخلال زيارة ترامب لبكين اتفق الجانبين على علاقة صينية أمريكية بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي، وهو إطار دبلوماسي يشار إليه غالبا باسم الاستقرار الاستراتيجي البناء. وباش يمثل الاجتماع اختبار إضافي لمدى إمكانية صمود هذا الموقف في ضوء تضارب المصالح ما بين واشنطن وبكين، وقد يؤدي هذا التوازن إلى إبرام اتفاقيات لخفض الرسوم الجمركية في قطاعات محددة والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات وتوسيع الحوار العسكري بين جيوش البلدين، كما يمكن أن يحدد ذلك مسار لتطوير العلاقات الثنائية بشكل ثابت وطويل الأمد، ويؤكد على التعاون باعتباره الركيزة الأساسية. نكملوا مع شروق والحديث على الأسعار متاع الطماطم. وبعد تراجع الانتاج بنسبة 70% متاع الطماطم، الانتاج تراجع بنسبة 70%، الحديث على انفراج أزمة الطماطم ولا الطماطم بداية من نوفمبر، وين تشهد مادة الطماطم نقص ملحوظ في الأسواق خلال الفترة الأخيرة في ظل تراجع الانتاج وارتفاع كلفة الزراعة وسط توقعات بتحسن نسق التزويد بداية من شهر نوفمبر المقبل مع دخول انتاج الطماطم الشتوية تدريجيا الى الاسواق. وكان تحدث الشروق رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالناظور من ولاية زغوان محمد بصبية، كان اوضح انه الموسم الحالي شهد تراجع كبير في انتاج الطماطم والفلفل، وارجع ذلك الى موجة الحرارة الشديدة ونقص المياه متاع الري، اضافة الى الانقطاع متاع التيار الكهربائي اللي اثر على انتظام عملية الري وتسبب في أضرار بعدد من الزراعات. وأشار إلى أنه نسبة النقص في المحاصيل بلغت وفق تقديره نحو 70%، هو اللي انعكس على حجم الكميات المتوفرة في الأسواق. وأضاف أنه الفلاحة يواجه صعوبات في توفير عدد من المواد ولا من الأدوية والمستلزمات الفلاحية بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأولية والأسمدة والمبيدات، الأمر اللي أدى إلى ارتفاع كلفة الانتاج وزيادة الأعباء المالية على المنتجين. وتطرق أيضا إلى إشكالية أسعار بيع الطماطم، ووضح أنه المصانع تقتني المحصول من الفلاح بأسعار في حدود 200 مليم للكيلوغرام، واعتبر أنه الأسعار هذه ما تغطيش وفق تقديره ارتفاع تكاليف الانتاج والخسائر اللي تكبدها الفلاح. إذن نكملوا نختموا معكم مع العناوين الرياضية. نقرأوا في الشروق اليوم تونس وغندا 1-1، نزيف متواصل. إذن هذا بخصوص تعليق على مباراة المنتخب الوطني التونسي. إيش عنا في جولتنا لليوم في أسمع ما نقرأ مع أبرز المقالات والعناوين؟
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: 8:30 على موجاتنا، راجعين بعد شوية. نحكي على يوم مفتوح للتشغيل بمعتمدية مساكن، التفاصيل نعرفوها بعد لحظات.

نسبك رقالو النهار على صباحه النهار على صباحه ملأ عدل الموجة ملأ عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشوا الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة من 7 للعشرة

0: يوري عماد الصريدي بمساكن تريقس فيقس أنفولاين 98 402 646.
1: بليسيتي لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
2: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، توا 8:48 دقيقة على موجات راديو رما فام، واصلنا معكم ديما مشوارنا في برنامجنا الصباحي حتى للعشرة. لقية ذي الشباب الباحث عن شغل، الباحث عن فرصة للتشغيل في مساكن والمدن المجاورة ليها والمعتمديات المجاورة، الكل الحدث يهمكم. هات نمشيوا لفقرة ضيفنا لليوم.
2: ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم
3: نحكيو على يوم مفتوح، إذن للتعريف ببروجي، بروجي اسمه FBR at Work. البروجي اللي باش تحكينا عليه ضيفتنا الكريمة سونيا علي، هي شيف دو بروجي في الجمعية والمعهد الأوروبي للتعاون وللتنمية. صباح النور، نورتنا على موجات راديو مساكن.
4: صباح الخير، صباح الخير للناس الكل، ويعطيك الصحة على الاستضافة.
3: مرحبا بك. هيت نبدأ من الأول، مشروع FBR ولا FBR at work، المشروع هذا فيش يتمثل بالضبط؟
4: المشروع هذا اللي يقوم به المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية هو مشروع تحت إشراف وزارة التكوين والمهني والتشغيل وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. يهدف أنه يكون همزة وصل بين الشباب الباحث عن عمل منذ أكثر من سنة والمؤسسات اللي ناوية تنتدب عاملين وعاملات، ويكون الهمزة وصل هذه تكون من خلال مدة تكوين مطلوبة، معناها كسوة من شركات وإلا معناها معناها الخدمة تتطلب الفورماسيون هذية.
3: فما مهارات معينة يتعلمون في فترة متاع التكوين.
4: أي صحيح.
3: أنتو ما تعملوا التكوين هذا؟
4: التكوين هذية نتكفلوا به نحن، وإلا نجموا أن نكونوا همزة تواصل مع شركات اللي هي ديجا عندها مراكز تكوين في وسطها، فهمت؟ دونك للشباب اللي قاعد يلوج على خدمة وقلوا راهو ماكش وحدك هنا، نحن نلوجوا معك ونكونوا همزة الوصل هذية باش نسهلوا له، معناها فرص انه يكون يلقى فرص تكوين وادماج في الحياه المهنيه وما يخممش برشا هنا معاه.
3: واضح انتم موجودين اذا في مساكن في يوم مفتوح للتعريف بالمشروع FBR at Work اللي باش يكون في ساحه الحريه لمقابله المعتمديه في مساكن. هي تعطينا اكثر تفاصيل شنو باش يكون بالضبط في البرنامج متاع اليوم المفتوح هذا نهار الاثنين الجاي ان شاء الله؟ اش مش يكون بالضبط في البرنامج؟ كيفاش ينجموا الشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا الوقيت هذا ولا الاولياء اللي ينجموا يوصلوا المعلومه لوليداتهم بنياتهم الباحثين عن شغل، شنو ينجموا يستفادوا بالضبط في اليوم هذا؟
4: هي باش تكون فرصة للتعريف ديجا بالبرنامج والتعريف بالمؤسسة. عندنا مؤسسة معناها طالبة عاملين وعاملات اللي هي اسمها ميتاك تونيزي. دونك باش يتعرفوا على المهارات المطلوبة، على لي كونديسيون تاع الخدمة في في الشركة وشنو الأوراق اللازمين. دونك وابار هذايا زاد ينجموا ياخذوا فكره على عنا، معناها في نطاق نفس البرنامج عنا ديزوفر اخرين، معناها شركات اخرين. دونك باش تكون فرصه باهيه باش يعرفوا معناها كل ولد وبنيه والا بارون يعرفوا اسكو ولده ينجم يلتحق، عنده لي كونديسيون باش ينجم يلتحق بالشركه ولا لا، واذا حتى اذا كان ما نجمش معناها نحن مش نوصلوا مش نسهلوا له كيفيه الالتحاق.
3: انتم دوركم ما يقفش عن جوست ربط الصيلة ما بين المؤسسات والباحث عن شغل فقط، انتم دوركم أكثر من هيك على خاطر فما جانب تكويني وفما أيضا سويفي تصير من بعد. أعطينا أكثر تفاصيل.
4: الدورة التكوينية ساعة هذه باش تكون سور مزور على حسب لي بزوان متاع الشركة والمؤهلات متاع معناها الشاب ولا الشابة. الدورة التكوينية تكون بين 120 و200 ساعة. دونك لبس بها ينجم من خلالها يكتسب

0: مهارات تنجم تكون مهارات حياتية كما تنجم تكون مهارات تقنية وتنجم تكون زوز زادة كيف كيف ولا الادماج دونك نحن نتكفلوا بالادماج ماك تعرف معناها فما كولتور نتاع انتغراسيون في وسط الشركه والكل دونك نتبعوه من اول نهار يدخل فيه للشركه حتى لين يصح الكونترا نتاعو ونشوفوا معناها شنو مال لي زوبستاكل اللي تعرض لها نجموا زاد ناثروه من خلال تاثير الاطارات في الشركات زاد معناها نحن نجموا نخدموا الخدمه هذه ونتبعوه لمدة بين 6 شهور وعام هذه حاجة بيها في صورة ما زادة أن نأكد إذا كان مثلا ملقاش راحته في الشركة ولا زادة كيف كيف نجمه نلوجوله في نفس الميدان وإلا في ميدان آخر
1: في مؤسسة أخرى
0: في مؤسسة أخرى في صورة ما هذا تطمين للشباب والأولياء
1: دونك الناس اللي تحب تستفيد من المشروع هذا FBR Atwork اللي باش يكون فما يوم مفتوح للتعريف بهذا المشروع في مساكن إذا في ساحة الحرية مقابل المعتمدية نهار الاثنين من وقتش لوقتش
0: نهار الاثنين من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعة ماضي ساعتين
1: حتى الماضي ساعة وماضي ساعتين دونك الشباب اللي هنا يسكن مربوط يعني بمستوى تعليمي معين بسن معين بالضبط ولا
0: لا مش مربوط حتى مستوى لخاطر نحن المهم هو يكون عنده عام
1: بطل
0: باحث عن عمل وما عندوش سنستس العمل الاخراني هذه هي الكونديسيون الوحيدة والعمر بين 18 و 35 سنة
1: هذوما العمر بين 18 و 35
0: سنة 35 سنة و 11 شهر
1: بين 18 و 35 عام بالنسبة للعمر باكي نقولوا احنا بطل عنده عام يعني هذا للناس اللي مسجلة في بيرو الشغل كيك
0: حتى مش مسجل في بيرو الشغل نحن زاد نقوم بتسجيله في بيرو الشغل
1: ثم تقوموا بكل ما يلزم الهدف من هذا الكل هو الادماج داخل سوق الشغل والادماج المهني اللي تخدموا عليه
0: يكتسب ثقة في روحه كيبدا هو عنده عام ولا وجه زاد كيف كيف يخرج من زون دو كونفور نتاعو يكتسب ثقة في روحه هذا دون باغ دوتر باغ زاد ينجم زاد الفرص نتاع التشغيل فيو اللي نحن عندنا برشا شركات مع برشا شركات ينجم يكون ما تعرفش عليها ولا الميدان هذاك يحبوا اما ما جاتش وش فكره باش يلتحق بالمؤسسه هذيك ولا كونتاكتيها دونك نحن باش نكونوا كل همزه الوصله هذيك
1: فوالا يعطيك الصحه دونك فما تفاعل من المؤسسات يعني لهنا
0: صحيح والله في اول المشروع عملت لي كانوا ما يعرفوهش ما توا فما برشا تفاعل وفما اللي تعاملنا معاهم في نطاق مثلا في ميدان السياحه تعاملنا مع برشا مؤسسات سياحيه وكان كانت ناجحه على الاخر عملنا بوكو دو فورماسيون وعاودوا رجعونا يقولوا لنا زيدونا من الشباب اللي صارت التكوين نتاعو وان شاء الله اليوم المفتوح هذا ينجح ونقول لهم تكون فرصه هذيا يجي وبحذينا نهار الاثنين 28 سبتمبر ما تبخلوش برواحكم باش تجيو تعملوا طلة وتشوفوا البرنامج والفرص اللي موجودة الكل
1: واضح اذا الدعوة اكيد نأكدوا عليها نهار الاثنين القادمة 28 سبتمبر في ساحة الحرية مقابل المعتمدية حتى لو كان وقتها الطقس راه مطر ولا حاجة راه باش يكون داخل المعتمدية
0: داخل المعتمدية يعني ونشكروا زادة السيدة المعتمدة اللي سهلت لنا
1: النشاط
0: النشاط هذا
1: يا لالا تنورونا في مساكن مرحبا بكم اكيد في خدمه لشباب الجهه والمناطق المجاوره الكل بما يساعد على الوصول الى اكبر عدد ممكن من الناس اللي تحب تستفيد من خلال هذا المشروع الحاجه اللي تربحها انك تنجم تكون قريت حاجه تكونت في حاجه وفرصه تشغيل قدامك ماكش مش تقول ما قريتهاش ولا ما نعرفهاش ولا ما نفهمهاش على خاطر فما فرصه نتاع تكوين فما فرصه نتاع ادماج فما فرصه نتاع مرافقه تمتد حتى للست شهور عملوا اطلع على مختلف العروض اللي باش تكون موجوده واش تلقاو مختصين غادي مش تلقاو زاده كافه الناس اللي تنجم تفيدكم بالمعلومات اللي تستحقوها وربي يسهل للجميع تفضل
0: فما جوست زوز ارقام اللي يحب يتصل لمزيد من الاستفسار اللي هما 50 15 47 47 و50 15 47 55
1: واضح هذا بالنسبه للي يحب يتصل ويحب يعاود ذكرنا بالارقام
0: 50 15 47 47 50 15 47 55
1: واضح ممتاز جدا مشكورة على الحضور مدام سوني علي نورتنا
0: عايشك
1: جلال شكرا على الاستضافة مرحبا بكم هذا شعلنا مع ضيفنا لليوم
2: ضيفنا اليوم
1: خليكم معنا ديما في الاستماع بعد شوية نعملوا طلع على مرشيتنا في مساكن نمشي للمرشي الوطني مع صديقنا خلين نشوفوا شنية الأسعار اليوم ما تبعدوش راجعين لنا
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل. ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام.
2: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. أرم ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء. ملعب للموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net، وخليك إيد مع أرم ماجازين.

0: 10 غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب.
2: أرانا فام
3: في سكن
2: في سوسة
3: تونسنا.

0: غنينا.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. دقيقة سي سي ام.
3: مرحبا بكم الناس كل في دقيقة سي سي ام واخر مستجدات الهلال. البداية مع كرة اليد وين يستقبل الهلال الرياضي بمساكن يوم غد في اطار الجولة الثانية فريق نادي الرياضي بهيبون. الجولة الثانية من بطولة القسم الوطني آ لكرة اليد بداية من الأربعة متاع العشية في القاعة المغطاة بمساكن. نذكروا انه الهلال تعذر عليه الاجراء مقابلة الجولة الاولى في مواجهة اتحاد غريمدا في صفاقس باعتبار العطبة المفاجئة للحافلة الفريق. في كرة القدم أيضا الهلال يبدأ مشواره غدوة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمواجهة نادي محيط قرقنة بداية من مطلثة في ملعب 2 مارس في صفاقس. مباراة كما قلنا في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أعطيكم فكرة على البرنامج الكامل لسباق الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وضربة البداية ستكون يوم غد مع المجموعة الأولى بداية من 3:30 كل المقابلات. محيط قرقنة في مواجهة هلال مساكن. هلال الشاب يستضيف سكاك الحديد الصفاقسي. سبورتينغ بن عروس في مواجهة مكارم المهدية. مستقبل جيبس يواجه جمعية مقرين. الملعب السوسي في مواجهة كوكب عقارب. النجم الخلادي يستضيف بعث بوحجلة. ومستقبل سليمان في مواجهة اتحاد تطاوين. نهار لحد 27 سبتمبر أيضا كل المقابلات تنطلق. ماضي 3 مقابلات خاصة بالمجموعة الثانية من بوشمة النادي القربي. قواف القفصة يستضيف مستقبل القصرين. سبورتينغ المكنين في مواجهة هلال الرديف. أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف. جمعية ريانا الملعب الجيبسي. أولمبيك مدنين في مواجهة القلعة الرياضية. والجي اس كا تستضيف فريق جندوب الرياضية. بعض الأرقام الخاصة بالهلال قبل الانطلاق في الجديات في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. وحسب الإحصائيات الهلال كان خاض 17 موسم في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم حسب الأرقام اللي نزلتها الصفحة الرسمية للهلال الرياضي بمساكن. الهلال 17 موسم في الرابطة المحترفة الثانية بين موسم 2007-2008 إلى 2025-2026 10 مواسم متتالية في الرابطة الثانية من 2007-2008 إلى موسم 2016-2017 وبعد فترة أيضا في الرابطة الثالثة كان عاد الهلال إلى الرابطة المحترفة الثانية في موسم 2019-2020 وواصل إلى موسم 2025-2026 أي 7 مواسم متتالية. أيضا بعض الأرقام المتعلقة بإحصائيات المقابلات والنتائج وسلسلة الانتصارات إلى آخر 10 مواسم. نحكيه على آخر 10 مواسم بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن. 181 مقابلة 56 انتصار 60 تعادل و 65 هزيمة. الفريق سجل 166 هدف وقبل 179 هدف. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
2: دقيقة سي سي ام.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه. النهار على صباحه. ملا عدل الموجة. ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيش جو الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة.
4: من 7 للعشرة.

0: نسبك رقالو النهار على صباحو النهار على صباحو ملأ عدل الموجة ملأ عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحو النهار على صباحو مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة
1: رجعنا لكم من جديد والتسعة واربع وعشرين دقيقة على موجات راديو رام اف ام نسلم عليكم الناس كل وين ما كنتم لقيت ذي الموعد باش يكون مع فقرة لبوان مارشي
2: لبوان مارشي لبوان مارشي
1: نعملوا طلة على مارشيتنا يوميا في امسيك نتبوا معكم الاسعار شنية فما منتوجات شو نجموا نقضيوا لنهار اليوم وايضا شنية نجم تكون ادبارتنا لليوم هذا الكل في جولة يومية مع خليل نقولوا له صباح النور ونهارك زينة
3: اكيد وكمان شباكتنا نقول مستمعين ربطين نهاركم سعيد ان شاء الله وجمعة مبادرة
1: ان شاء الله نهارك سعيد مبارك ان شاء الله جمعه مباركه ليك وكل مستمعينا خليل جوست نحيك لو بارلور يا خليل باش نسمعوك بالبي وقوي لنا صوتك شويه باش تحسن اكثر جوده الصوت هيقول اليوم موجودين كالعاده في المرشي اللوطاني شنو الحركيه وسط البلاد وخاصه اليوم الاجواء نحكيوا على حاله الطقس خون شويه في وسط النهار اليوم ما فما ارتفاع طفيف في درجات الحراره توصل حتى ل 27 درجه الصبحيه وبعد الظهر توصل حتى ال 31 درجة يعني أعلى تقريبا بزوز درجات مقارنة بيوم أمس الطقس تقريبا بمواصفات ربيعية الصبحية وبعد الظهر شنية الحركية والصورة من وسط البلاد تحديدا من مرشي اللوطاني بمساكن
3: أي بالنسبة للحركية في مرشي اللوطاني ما شاء الله وكمان حركية كبيرة إيش
1: ما شاء الله ربي يجيب القسم
3: الناس تاخذي وفما خيرات ربي الكل موجودة
1: ربي يجيب القسم ربي يجيب القسم إن شاء الله أي صديقي ملا أعطيناك القائمة متاع الأسعار شو عندك اليوم
3: الله يبارك هاي في سيدي بالنسبة للخضر البطاطا 2300 2500 الطماطم فما ب 3000 و 4000 الأخرى بنفيد البصل فما بصل ب 12 جنيه وبصل ب 18 جنيه وبصل 2800 بالنسبة للفلفل الشعباني أما ب 3000 أما ب 15 جنيه وما كذلك حتى بدينار فهمتي ولا
1: واضح
3: أما حتى بدينار إيه واللفتة 2500 وصف الأمريكي كيف 2500 وصف نمشي وخضر الورقي ما عادش فهم حتى شيو
1: شنو اللي فهمه؟
3: اي سلقوا المعدنوس 800 سلقوا المعدنوس اي سلقوا المعدنوس 800 واللفت بالفين والكلافس 700 والنعناع 700 فهمتي والبرود ب 5 دينارات والبيتراب هذا ب 7 دينارات
1: واضح
3: اي اوكي باش نمشيو للغيلات
1: الغلة شنو عندنا؟
3: اي اي عندنا سيدي تلاع تلاع ب 12 مليون اي بطيخ ب 1300 وفما بطيخ 2300 وفما بطيخ ب 3000
1: اي نعم
3: اي التفاح 4800 3800 و 4000 وفما تفاح ب 5000 انا من كاب خوف لا انا ب 8 دينارات واحنا ب 7800 واحنا ب 9000 والخوخ والخوخ نبعد عليهم هذا بخير خويا كمان
1: ايه الخوخ قديش؟
3: ايه الخوخ عندنا ب 6000 وب 5000 وب 8000 ايه وعندنا شيك النزاز ب 12000 وعندنا العوينه ب 3000 وعندنا الفقوس بدينار وب 1300 والقارص ب 3000 وب 5000 وفما حتى ب 6000
1: واضح
3: ايه تو باش نمشيو للهوم البيضاء والحمراء.
1: باهي، أي سيدي، شنو عندك اليوم في القائمة؟ بقداش الدجاج؟
3: باهي، الدجاج ب 10500 و 9800 وفما كذلك حتى ب 11000. كتف الدان 9500، فخذ الدان 13000 و300 وفي خط الدجاج العادي ب 13000 فقط. اها. على الكروبات عفوا سكالوب. بس سكالوب ب 13 دينار و800.
1: دوختني خليل، احنا في الجيش قال لي كروفيت دوختني.
3: اي يعني غلط سبحان الله ما غلطوش.
1: لا نغلطوا. اي نرجع للجيش. اي قل لي.
3: اي سكالوب ب 18800 وب 19800 سكالوب بالدجاج العاد.
1: اها.
3: باهي نمشيو اللحوم الحمراء تو.
1: باهي.
3: باهي. العلوش ب 60 البقري الهبره 48 وب 50 كرومه وكتلات 45 دينار فما ب 47 دينار. البقري المخلط 35 لحم الجمل 45 وب 50 الماعز فما ب 45 وفما كذلك 55 بالنسبة للناس.
1: باهي.
3: التوارة ب 30 كاملة ب 70 الكرش 8 دينارات الكرش الحارشة ب 12 دينار الهرقمة ب 25 دينار كبدة العلوج 65 كبدة البقري 35 عفوا 55 راس العلوج 25 دينار جوش ب 30 والمرقاز 30 وب 55 دينار المرقاز تروايا ما نقولوش نتاع شكون انا نسكت.
1: هاي وصلنا لولد البحر.
3: اي نعم تو احنا بولد البحر. ولد البحر له 24 دينار.
1: سامحني خليل جاء وقت الاشهار خذ نفس ونرجع معاك مع ولد البحر شنو فما اليوم بزيد في المرشي
3: فما خيرات رب.
1: باهي هاي راجعين خليل لحظات. اي
0: نهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. نهار على صباحه مقيد الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة.
4: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا مالا لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد 9:32 دقيقة على موجاتنا لقيت ذين وصلوا المشوار في لبوان مارشي مع صديقنا خليل.
2: لبوان مارشي لبوان مارشي.
1: خليل مرحبا من جديد.
3: مرحبا بك خويا كمال تحية ليك وتحية لكل المستمعين.
1: إذن مازلنا موجودين في المارشي اللوطاني بمساكن وصلنا لأسعار ولد البحر. قلت لي اليوم فما الخيرات بزيد وربي ينعم علينا من فضله. أعطينا شو عندك في القائمة.
3: هاي سيدي عنا سيدي الوراقة ب 21 دينار و800 وب 20 دينار وكذلك فما ب 24 دينار و800 عنا المرجان ب 17,800 عنا قاريوس 22 دينار و800 وعندنا قاروص زاد 50 دينار بحري
1: واضح
3: باهي، وعندنا دنديق 32 دينار وعندنا سكومبري 13 دينار و800 وعندنا سيدي سردينة، السردينة عندنا سيدي ب 3000 وبربع آلاف 3800 وب 6000 فما كذلك ب 8000 عندنا حلوف البحر ب 34 دينار و800 وعندنا التريليا ب 20 وعندنا حوت الغزال 14 دينار و800 وب 16 دينار و800 وعندنا سيدي البوكا 5 دينارات جاج البحر عندنا ب 8800 وعندنا ب 13800 وعندنا خرنيت 28 دينار وفما خرنيت ب 40 دينار مخبط
1: نظيف
3: فما فما المسلة وراطة مسلة وراطة بحريين بالبحر 40 دينار
1: حاصل خليل حاصل تسمع ال 40 وال 50 ال 40 وال 50 خليل كو وربي ينوب علينا
3: قلت له علاش خلي بحرية
1: بحرية به كمل ايه
3: عفوا
1: كمل ايه
3: به الشورو عندنا شورو 7000 و600 وعندنا كروبات وعندنا كروبات ب 20 وكروبات كبيرة ما شاء الله 34 دينار وعندنا كذلك اللموكة 27 دينار وعندنا كرمان 32 دينار وعندنا الغراب 21 وعندنا غراب 22 دينار و800 وعندنا تشولة زادة أخويا كمان آمين أما ب 48 دينار يشريها كمان هذي
1: وين خليل كمل أي
3: هذا أخويا كمان شحالنا اليوم
1: هذا اللي فهمت
3: في مرشي اللوطاني إن شاء الله جمعتكم مباركة شيء طيب للجميع
1: يا سيدي يعطيك الصحة يا خليل هذا بالنسبة للأسعار في المرش الوطني ربي يجيب القسم إن شاء الله الجميع وربي يرزق الجميع قل إن هاك دبار على الطائر يا خليل قبل ما نكمله معك إيه؟
3: والله طيب لها احنا من البارح
1: من البارح انتم عاملوا خير
3: صحيح
1: أيوة
3: إيه ودي معلم
1: ليه هو بيع
3: كده كان
1: بعد 9 مواسم ونفهم عليك على الطائرة عاد مرمش ملوخية اليوم ما فهميش خليل نهار الخميس يبدها من الليل يعني الملوخية طيب خطاب فعل الكانون خليل
3: اي نعم على الكانون طيب
1: هكا
3: نار من فوق ونار من لوطه
1: اللطفي
3: يعني
1: اللطفي يعني تبيت تعس على الكانون
3: احنا قبل كنا نطيبوا بها كيك قلت لك الطريقه اللي نطيبوا بها قبل
1: البارح
3: بالحقيقه هو نطيبوا بها على الكاس عادي كده
1: مالا خليل
3: اما بتاع قبل راهو نار لوطه ونار من فوق
1: قبل هذاك الزحافه ولا كيك مش زحافه عاد كانت الزحافه
3: بنا اخويا كمان
1: والمجهر
3: شيء كبير
1: والغنية يا خليل هكيك واسمع الغنية وتبدأ في الكوام بتاع الدار تبدأ محتوت ها
3: الله مصلي على النبي كيك كيك كيك وتبيت من البرع تسنى عليه النار حتى المغدوة ما شاء الله فزوا تلقاوا كريحة فوحة ما شاء الله في وسط الدار مع قديمة خبز صابونة وهي كمان وخويا شاي أحمر فيه البركة شاي طيب
1: خليل
3: انت سير أنا كنت أحب كول كنت أحب ما تاكلش
1: خليل تعرف تلمو بدا يشعر وبدا يركب هكا في الكلمات على بعضهم يخرجنا في قصيدة هاي سي خليل نهارك سعيد صحة وفرحة ليك يا خليل صحة وفرحة ليك وصحة وفرحة للجميع اللي خمس
3: دهو ما مش يعمل
1: مخي والله يا خليل اني خليت لك الدبرة ليك اليوم
3: فاك ما شارش تقول هاي يقول حويش
1: لا اليوم ما حضرتش الحقيقة خليل ها ما يسلش
3: اخر تعرف راح بتجيب الكو
1: هاي سيدي نارك زين نارك زين سيدي
3: نارك مبروك
1: يلا في لمين اي هذا شعنا في البوا مارشي
2: لو بوا مارشي لو بوا مارشي
1: يلا رجعين بعد شوية اذا صبر ربعيه

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على نرم افهم. جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29

0: كامل من 7 للعشرة
1: تو العشرة غير درجين على موجات راديو رام اف ام. صباح الورد من جديد كل مستمعينا كل متابعينا وين ما كان يخلط لكم صوت راديو مساكن داخل تونس وخارج عتخوا www.ramfm.net ولا زادت نجموا تسمعونا في مساكن سوس المنستير على البوند اف ام 99.8. شكرا لاختياركم النهار على الصباح وبرنامجنا باش تعيشوا معنا اجواء الصبحية. لقيت هذايا باش نمشي ونحكيوا على انجاز طبي جديد ومشروع صحي متميز في ولاية سوسة. تفاصيل باش نعرفوها مع ضيفنا لليوم.
0: ضيفنا اليوم
1: إذن نحكيو على إنجاز طبي جديد، نحكيو على مشروع صحي متميز في ولاية سوسة والجهة ككل وتونس ككل عموما. إذن نحكيو على الافتتاح الرسمي لمصحة القنطاوي. حاضر معنا بالهاتف الدكتور فاخر بن عمر المدير الطبي لمصحة القنطاوي. صباح النور وشكرا على قبول الدعوة.
2: شكرا، صباح الخير يعيكم. أهلا وسهلا بكم، مرحبا.
1: مرحبا بك. إذن دكتورة فاخرة بن عمر، نحكيه على مشروع متميز متعدد الاختصاصات في ولاية سوسة، هو نحكيه على الحدث في سوسة اليوم، الافتتاح الرسمي لمصحة القنطاوي. إذن فصل جديد من مسيرة متميزة وطموح قاعد يكبر يوم بعد يوم ومراهنة على التميز والابتكار والجدوى. نحكيه على أهمية المشروع هذا في ولاية سوسة.
2: صحيح، احنا اليوم فرحانين برشا باش نعلن رسميا افتتاح مصحة القنطاوي، وهي مصحة متعددة الاختصاصات. احنا فخورين جدا بالإنجاز هذايا، وهو معناها إنجاز جديد للصحة في جهة الساحل الكل مش كان سوسة بركة. وهو حلم كبير كان يراودنا احنا جماعة معناها من الأطباء اللي كنا قرينا مع بعضنا الكل في نفس كلية الطب في سوسة، نعرف بعضنا من سنين عديدة وخدمنا مع بعضنا في مستشفيات سوسة، ولمينا بعضنا نهار من نهارات منذ بعض السنوات قلنا ليش لا ما نعملوش حاجة اللي هي تناسبنا احنا، تناسب الطب وتناسب خاصة المرضى متاعنا اللي ساعات يقعدوا مشتتين شوية.

0: شو معناه ومعناه ومعناه. لهذا لمينا بعضنا الكل وكنا تحت سقف واحد وخلينا من كل اختصاص بعض الأطباء اللي هم مشهورين برشا ومعروفين وسادة جامعيين سابقين وفي جميع مجالات الطب من أمراض القلب، رئتين، الكساوي، جراحة، جراحة العامة، جراحة العظام، مسالك البولية، طب النساء، طب الصغار، طب العيون، طب الأعصاب وجراحة الأعصاب، والناس كل يخدموا مع بعضهم باش المريض يلقى كل شيء في نفس البلاصة مع التشخيص سريع وعلاج زاد سريع بلاش تعب وبلاش تشتيت. وهذا والكلام هذا بيان سور ما عندوش قيمه كان ما يكونوش الرجال نتاعو موجودين. دونك احنا القوه نتاعنا الاولى هي طبتنا. لان كما قلت لك فريق اللي قلت لك عليه ونحن كنا بنفس المبادئ يعني الجديه في العمل واحترام اخلاقيات المهنه واصغاء للمريض والكفاءه نتاعهم الناس كل تعرفها.
1: ممتاز.
0: والقوه الثانيه نتاعنا زاده اللي هي التجهيزات.
1: نعم.
0: معناها احنا كيف حبينا نعمل المشروع هذايا ما خليناش حتى جهد باش نجلب معناها التجهيزات جدا التكنولوجيا الصحيه تحت تكنولوجيا الطب ومساحه القنطاوي مثلا نعطيكم مثال مثلا فيها 13 قاعه جراحه معناها قاعه عمليات مجهزه على اعلى طراز حسب المواصفات العالميه المعروفه في العالم معناها الموديل توا. انا زاد اقسام عده معناها منها قسم كامل للتصوير الطبي في سكانير في ميرام في الفيكوغرافي في الراديولوجي كونفونسيونيل معناها التصوير الاشعه. عندنا زاد مخبر تحاليل على عين المكان خاص بالمصحه وخاص بالمرضى نتاع المصحه.
1: نعم.
0: عندنا قسم انعاش وعنايه مركزه مجهز لاصعب الحالات نتاع المرض معناها اصعب حالات.
1: نعم.
0: العنايه المركزه نجموا نتلاهوا بهم. عندنا شركه قائمين عليه القسم هذا. عندنا قسم استعجالي يخدم 24 ساعه على 24 ساعه 7 ايام على 7 يعني هذا كله يعني
1: تحسب كل شيء يعني
0: يكون ادق للمريض وسلامه اكثر وسرعه في العلاج.
1: ممتاز. اذا
0: كله ربح للجهه الكل. كل جهه تشوفها والساحل معناها خاصه.
1: اكيد.
0: وباش يقرب معناها الخدمه هذه للناس ما عادش اللي يطلع يمشي لتونس ويمشي للخارج باش يداوي الحالات الصعيبه. توا كل شيء ولا موجود عندنا. حتى المداوات السرطان زاد عندنا ساق كبيره في نطور القطاع هذايا بدينا بالعلاج الكيميائي مازال عندنا العلاج بالاشعه باش ندخلوا زاد هذا.
1: نعم نعم.
0: يعني احنا حبينا نكونوا
1: حرصتم
0: نتاع ثقه ونحبوا نكونوا شريك حقيقي للصحه العموميه خاطر الصحه العموميه عندها مزايا علينا وهي اللي كونتنا.
1: اكيد.
0: احنا تكمله لهم هما ونخدموا معهم في نفس النسق وفي نفس المأمورية كلها. معناها احنا كنا مجهزين وكنا في خدمة المواطن.
1: أكيد أكيد. إذا نحكيوا على مرحلة جديدة اليوم هو الافتتاح الرسمي باش يصير. انتم عندكم مديدة يعني من اللي بشرتوا لكن اليوم الافتتاح الرسمي وباش يكون فما أجواء خاصة خلينا نقول اليوم.
0: أي نعم. فما اليوم خصصنا اليوم المساء اليوم بدأنا الساعة 5:30 بالبهو متاع المصحة باش نستقبلوا ضيوفنا ان شاء الله باش نعلنوا رسميا على افتتاح المصحه هي الحق عندها توا عامين يمكن من بدات ولكن ما حبيناش نعملوا الافتتاح الرسمي الا ما نكونوا حطيناها على السكه وتمشي معناها في المسار الصحيح وباش توا باش نزيدوا نحبوا توا نعرفوا بها العباد باش بقيت الناس كل تعرفها.
1: واضح. ان شاء الله بالتوفيق واكيد كل ما هو اضافه ومشروع اكيد خاصه يخدم المواطن. هنا نحكيو على الصحه اللي هي اولويه اكيد مع كفاءات من ابناء كليه الطب بسوسه ونحكيو ابناء تونس يعني عموما. ان شاء الله بالتوفيق لكم ونتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح في المسيره نتاعكم. مشكور على تدخل معنا الدكتور فاخر بن عمر. شكرا.
0: شكرا يوم سعيد.
1: شكرا يوم سعيد. هذا شعلنا ضيفنا اليوم.
2: ضيفنا اليوم
1: يلا سيدي 9:57 دقيقة خليكم معنا ما تبعدوش فاصل قصير جدا وباش نواصلوا معاكم في النهار على صباحو.
2: الناس بكري قالوا النهار على صباحو النهار على صباحو. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشوا الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة.
1: رجعنا لكم مستمعينا 9:58 دقيقة باش نوصل معكم مشوارنا مع آخر فقراتنا من القلب للقلب. نحكي على الإهدايات ونقرأ وزيد الإهدايات اللي تخلطنا عبر لي كومنتير متاعكم تحت ببليكاسيون النهار على صباحه. يلا سيدي نمشيو لي من القلب للقلب.
2: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
1: والبداية إذا تكون مع مدام سكينة، صباح النور، تقول صباحكم فل، إن شاء الله نهارك أسعد ليمات مدام. إذا اليوم عيد ميلاد، تقول إميرات شهر سبتمبر، زينب بن عبد الله نقولوا لعيد ميلاد سعيد، وصفية المحفوظي ربي يحفظهم وإن شاء الله كل عام وهما بالف خير. مدام سكينة،

نقولوها لسي المنجي بن عروس. صباح النور، ان شاء الله نهارك اسعد ميت ريحه بالبكوش. تقول صباح الخير كمال، تقدم ديديكاس للراجل وسام بكوش، تقول له ان شاء الله ربي يخليك لينا وربي يطول في عمرك، ربي يفضلكم لبعضكم وربي يعطيكم بالوقت الطيب، وان شاء الله عشره طيبه دائمه. وام فتح الله الحضيري صباح الورد تقول من فرنسا تبعث لنا الميساج بتاعها، مرحبا لله، تقدم تحيه لدارهم في مساكن، تقول لحبيبتها شادليه وكلثوم تقول لهم ان شاء الله نهاركم زين، ربي يفضلهم لك ربي يفضلهم لك وربي يعطيهم الصحه وطول العمر. ام يوسف صباح الورد تقول تحيه لاختها حنين الغاليه، ربي يفضلهم اولادها زيد سوار مرام امير وزينب، تقول الاموره ربي يفضلهم الكل وربي يعطيهم الوقت الطيب. سهام من عبد الكريم صباح الخيرات تقول جمعه مباركه وانت بالامثل، تقول تحيه لكل فريق النهار على صباح، وتحب تقدم تحيه لشيراز بن عبد الكريم بمناسبه عيد ميلادها، تقول كل لحظه وانت حيه بالف خيره. We'll be right back.

على مدام جميلة قرية. تحية ليك يا مدام جميلة وإن شاء الله نهارك أسعد ليامات. تحب تهني حفيدة أحمد خليل بوهليل بمناسبة عيد ميلاده السابع، تقول ربي يحفظه ربي يعطيه الوقت الطيب ربي نشحه في قريته، تقول ربي يهديه ويصلح في حاله وكل عام هو بألف خير وصحة وعافية. إيمان الغزال رباعي صباح النور، تقول اليوم عيد ميلاد ولد أخت إسماعيل التريكي، أحلى سمعون، تقول له وتسلم على الجميع لله إن شاء الله كل عام هو بألف خير.

0: مدام نورة وكذلك مدام فاطمة يحبوا يهنيوا ناصر الجلاسي مناسبة عيد ميلاده. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، كل عام هو بألف خير ورب يعطيكم الوقت الطيب. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. الناس اللي تحتفل بعيد ميلادهم اليوم مهما مشكورين على حسن الاستماع والانتباه كل مستمعين. ان شاء الله كنا خفيف الظل عليكم، المشوار اكيد متواصل. شوي اخرى يكون عنا لقاء الجمعة مع محمد امين الكعيبي، ايضا عندكم اكيد في الويكاند كنا معكم زميلتنا هالة بن جيمان في الويكاند في الصبحية. احنا ملتقنا معكم ان شاء الله نهار الاثنين الجاية في موعد ورحلة صباحية جديدة ديما مع النهار على صباح. ومشكورين كل فريق حافظ بن صالح مهدي أيضا خليل، هذه أجمل تحيات كمال الزريلي. وملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين الجاية. من الوقت نقولكم في الأمان، نهاية أسبوع طيبة الجميع وجمعة مباركة على الجميع.
1: نس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمفام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة. أرانا فام
2: في ساكن
1: في سوسة.
2: تونسنا
1: مقيد الشهر على أرانا فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
4: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
5: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب، كراسات، باغاسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. الشواء على الكيف وكل شيء موجود.
4: ولا سوين
5: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على الباغاسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
4: هي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
5: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة. وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. أنفولاي 20 955 407.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل، بين التفاصيل. القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر، ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على رمفام.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. ألا نس كل تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد من حست القناص. جمعة مباركة لكل مستمعينا ويسل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 من توا حتى الماضي ساعة. عديد الملفات والمواضيع كالعادة أكيد اللي تنتظروها اليوم. من الملفات اللي باش نحكيو فيها ملف الأساتذة والمعلمين النواب خارج قاعدة البيانات الرقمية، مازال إلى اليوم هذا الملف عالق رغم التحركات والاحتجاجات والمطالب المتكررة بتسوية الوضعيات. اليوم باش نرجعوا لهذا الملف وآخر المستجدات اللي تهمه باش نعرفوا وين وصلت الوضعية هذه، شنو صار من تطورات وعليش ما زالت التسوية ما تحققتش لحد الآن. وباش تكون معنا مدام شيما النفاتي المنسقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب خارج قاعدة البيانات الرقمية. أيضا حديثنا باش يكون سبور ووجهة النظر الثانية باش نرجعوا للملف اللي حكينا فيه فيما يخص استغلال الملعب البلدي بساكن. باش يكون ضيفنا اليوم سي تميم الزريبي رئيس جمعية الموردين الرياضية باعتبار كان طرف بطبيعة من خلال حتى الحديث البارح ومعني بالملعب البلدي بمساكن. نحكي على جمعية الموردين الرياضية إن شاء الله باش نرجع في إطار حق الرد نفهم شنو هي الوضعية وشنو رأيهم في آخر بطبيعة المعطيات واللي تقال البارح في برنامج القناص. نذكركم بإمكانكم أنكم تتواصلوا معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68. كيف تجمع تكلمون على 71 134 396. تحية زميننا منير سلامة اللي رفقنا في الإخراج الفني. فاصل قصير وبعد رجعين في القناص. مرحبا.

0: تسمعوا في القناص على لرم فام.
1: تقيد الاشهار على لرم فام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زون تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: عدد الروايات وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل. القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على رمى فام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الأولى 11:25. نسلم عليكم الناس كل ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net. سعيد برشا أنه حاضر معنا في الاستوديو سيد تميم الزريبي، رئيس جمعية الاتحاد الرياضي بالمردين. سيد تميم أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أسلام، مرحبا بك خويا غفاتي.
1: كل الشكر ليك على تلبية الدعوة. دونك في إطار حق الرد، فما بعض النقاط اللي حبيت توضحها من خلال حضورك اليوم سيد تميم. جيت تقرب شوي للميكرو ونعطيكم المجال بالطبيعة، شنو هي ربما النقاط و الحاجات الإضافية اللي تحب تضيفها على إدخال البارح؟
2: دونك مشكور على إتاحة الفرصة
1: باش
2: نوضح للناس كل اللي جيت باش نوضح لأكثر لأقل اللي معناتها الحاجات اللي ما تقلتش البارح في المداخلة نتاع الأخت مريم خلف الله. معناتها حبيت نوضح الحاجات ما شافوهاش الناس اللي مش واضحة. دابور حبيت نبدأ من حاجة اللي هي مش نبدأ هي بيدا مش تفسر لنا من بعد معناتها الموضوع، اللي هي اللفظة اللي قالتها أنه ما تصح صدق اللي ما تستلزم للدار. هذه هي اللي مش نبدأ منها. اللفظة هذه ساعة معناتها مرفوضة في الشكل وفي المضمون، معناتها حتى كان مدام مريم ما تقصد، حتى كان ما تقصدهاش، سواء تقصدها أو ما تقصدهاش، هي مرفوضة في الشكل ومرفوضة في المضمون، وهمش مفسر كيفاش مرفوضة في الشكل وكيفاش مرفوضة في المضمون. من ناحية الشكل معناتها معناها ما نحكيوش في المستوى هذايا متاع الفرق وكذا على صدقة، معناها مرضيين عملها تستحق صدقة، معناها اتحاد المرضيين في غنى على الصدقات، وبالحقيقة تمست منها معناتها الجمعية ومعناتها اللفظ هذه، وممكن هي تقصد أو ما تقصدش، لكن ما تتقالش في ناحية الشكل ما تتقالش، وتمست منها الجمعية وحتى بعض هذه البلاد اللي قالوا لي البارحة معناتها شنو صدقة وكذا وشنو. دونك أني باش ننهي الموضوع ننتظر اعتذار رسمي من هلال مساكن واتحاد المرضين على اللفظ هذه. هذه من ناحية الشكل. من ناحية المضمون نمشي للمضمون. المضمون شوف نحب نوضح للخيان اللي وضحت لهم حتى في استاد اللي هم حتى ما همش في الهيئة المديرة أو حتى الإطار الفني متاع هلال الرياضي بمساكن موجودين، يعني أحباء وكلموني وتكلمت معهم ووضحت لهم كان مش واضح لهم الموضوع. راهو هاول الناس الكل، راهو الملعب البلدي بمساكن راهو ملك بلدية مساكن، ووضحت لهم الكل مش ما تتقالش مثل هذه الألفاظ هاني، يعني مش نوضح راهو ملك بلدية مساكن والمردين عمادة من بلدية مساكن. كيف هكا الغربيين كالجبليين كيما أي واحد تحب ولا تكره راني احنا مساكنين في الطول معناها مساكن، فهمت؟ احنا رانا من معناها اتحاد المردين راهو فريق من معتمدية مساكن، يعني يرجع بالنظر الى بلدية مساكن، اذا عنده الحق في الملعب البلدي بمساكن كيف وكيف الفرادة وكيف البرجين وكيف الهلال الرياضي بمساكن. هدايا نحكيه من ناحية الحق، يعني الـ الشكل اللي صارت به الحكاية اللي هو تقالت معناها علنا راهو مش ناخذه احنا وبعد اللي كيبدو لنا نعطيكم، وهذا اللي تقال ديريكت معناتها على لسان برشا وخيان من هلال مساكن قالوا نفس الكلام هذا، معناتها احنا نتزازاو احنا وبعد ايش قولوا انتم هذا بالضبط. مادام مريم جا لا كونفيرمي البارح قالت هكا ولا انا انت بيدك سمعت سكت وقت اللي قالت الكلمه هيك. دونك لهنايا احنا راهو
1: ما عنديش الحق باش نعطي رايي،
2: يا ريت خليتك سكت.
1: احنا ديما نلوجوا على حل الوسط اللي يرضي بالطبيعه الناس الكل، الكنيس مردين البرجين خيان يعني عائلات مع بعضنا، وبطبيعة في الأخر كما قلت أنت كنا مساكنية بطبيعة واللي يهمنا هو مصلحة الصغيرات في الأخير.
2: ديجا أخذ المردين عملنا وقت هذا الشامبيونا فشرفت مساكن معناتها وعمال تطلع والحمد لله إن شاء الله ماشيين في الطريق الصحيح، ومش نرجعوا لهم بعد احنا ممكن لانتير متاع أولادنا من مساكنية ما يلعبوش في كانوا يلعبوا في الهلال واستغنوا عليهم. انت شوف لو كان معناتها الوليدات هكومة ما خذتهمش المردين خسرتهم كومبليتمون، واني قلت لهم معناها الولاد هكومة وقت اللي تطور المستوى متاعه وتحشتك بينا تقول كاني من غير هاو بالعامية لفرنك لخروبة معناها خذ خذ نصحح لك على البلاصة، المهم مستقبله هو اكثرش من هيك. انا انت هذه جمعيه تحافظ عليها ولا تقول هيك تي معناتها نورمالمون يعني نسميوه معناتها عائلة واحدة باللغة أخرى.
1: بيان سور.
2: نتعدى معناتها حكاية الملعب اللي قلنا هو معناتها المولدين عندها الحق وكل شيء. وتو نفسر لك كيفاش معناتها جاء وقت اللي قعدنا معناتها مع سي بدر. اني حبيت نقول ان احنا في المرضين رانا منظمين وراهو المرضين جمعيه معناتها في الهواة لكن بعقليه محترفه. وانت في بالك كيفاش قاعدين ننظموا وعلمك كيفاش كل مره قاعدين بشوي بشوي نخرجوا من حاجات العشوائيه ونمشيو للنظام. احنا توا اني في الملعب مساكن ما نجم ناخذ البلانينغ كان مع عند المشرف على الملعب هيك ولا نجمش ناخو اني نتفاهم في في البلانينج مع انوتر فيزافي. ما عنديش انوتر فيزافي. الفيزافي متاعي هو المشرف على الملعب. المشرف على الملعب اللي نسميه سي بدر معناها وقت لقانا دالينا وقعدنا اني سي وحيد براهم ومدام مريم وجي وقت سي سفيان وسي مجدي رويس بونس وتقال الكلمه هذه تعاودت غادره ومعنى هذا هو الوجع الموضوع ان نفس الكلمه تقريبا اما يمكن بشكل الطف الشكل ابرك اما هنا شكل مضمون غادي تقالت قال المضمون وشكل ابرك باش نكون واضحين وتشمس سي وحيد وما عجبتوش وغادر الاجتماع ما توصلوش لحل. نقول لك الحكايه الكل فين واحد هما الكل بعد التنازلات وهمش نقول لك التنازلات ربي خليني نقولهم باش يعرفوا العباد بعد التنازلات عملناها الكل قاعدة حابسة في نهار احنا خاطر احنا ما نجموش نتنقلوا الثمانية متاع الليل ولاد يروحوا العشرة متاع الليل ونص ما نجموش. قال كيفاش انت ما تخش نهار الثمانية وريناهم اللي احنا ما نجموش وغمش نقول لك كيفاش معناتها عنا حق ولا المهم غادرتني وقت قالت الكلمة غادرتني زادة بعد قلت له بعد وطوه غدوة تشوف من غدوة حسب البلانينج متاع اللي حطوا المشرف جينا ما ترانيناش قيناهم في الملعب اللي هو نهار الثلاث جينا قيناهم في الملعب ما ترانيناش وما تخلناش اتقالت الكلمة البارح اللي احنا ترانينا رانا ما ترانيناش ترانيناهم هما مش عمل مشاو الوليدات متاعنا متاع الكادي والمينيم طلعهم للجرادان عمل من الجرادان اللي طلع للجرادان يسمى ترانا في استاد عادين ينجم كل هذا
1: اتقالت الكلمة كما ذكرت قال تدربوا في
2: الجرادان في الجرادان معناها ما ترانيناش في الملعب باش نكونوا واضحين ما ترانيناش في الملعب به وعلى اثر ذلك ديجا تلعب واحد تضرب زيتو صوتي ماضي ساعه نتاع الليل في سهلول هاي تصويرته كانت واضحه فهمت معناها
1: باختيار من المدرب يقول لي قال عندي خدمه
2: قال نحب نعمل في الجرادان جيراني في التناهو كيف واحد قال ما نخليهمش يروحوا كي نعمل سيونس فيزيك لا احمد غادي فهمت اكثر الاقل لو لوندوما بنفس الجدول والجدول تاعو تعلق ونحو هذا باش نكون واضحين اللي هو من جهه محايده اللي هو المشرف اني ما عندي كان فيزافي واحد اي وقعدنا على شفت التيران نهارتها وحكينا شويه حكينا بطريقه وديه حكينا اني سي سفيان ومدام مريم حكينا هما قلت لهم صحيح نفهمك معذورين وعندكم ناس تروح وكذا هذا كل نفهم اني زاد نفس الشيء والفرق بيناتنا اللي اني ولاد المرضين راني نروح بهم اني انت وقت اللي يخرج من التيران راك ما تروحش به انت هو بطبيعته قال حسابه جاي ترانا قال حسابه مش يروح به بوه مش يروح كيفاش يقول واش الجوار قال حسابه ترانينا ولادي تراني قبل في الليتوال وكنت كيك انا حتى كذا ما عنديش كذا بنسق مع صاحبي ونعرف يا اخي تروح بك للدار الليتوال تروحش بي نفس الشيء اني من ولاد المرضين ولاد في رقبتي ولاد معناها لازمني نروح بهم باي وباعثوا معايا لازمني نروح به والله العظيم وقت اللي ما ترانيناش كلمت انا سي صابر معناتها بالعالم قلت له جيب لواء فروح بهم في اللواء تعرفش من هيك؟
1: اي
2: والله خاطر وحلت ما لقيتش تصور انت العشرة ونص نتاع الليل في الشتاء الناس كلهم يلاقوا شكون باش يجي؟ ثاني يطلب فيهم سبعة ونص في الوقت هذايا بالتليفون ما باوش يجيو ما واحد ما يهزش التليفون واحد التليفون مسكر ما باوش يجيو فهمت فما بالك العشرة ونص في الليل نتاع الليل قلت لك لوندوما كي جينا مش معناتها مش نعاودوا نترانيو حسب البلانينج المعلق وحسب البلانينج الموجود نفس الشيء قيناهم وقتها قينا سي بدر قال لهم اني عندي في البلانينج المرضين تتراني هي نترانيو تتراني المرضين ما كانش لا مش معقول المرضين الناس يجيو وما يترانيوش وقتها تم انا خلطت تاني من بعد خاطر اني كنت لبرا خلطت من بعد قيت استاد مطفي وصارت البوليميك نتاعت في نسيا هو كل مراني المرضين ونقبل كل المرضين هي تو ترانا في الانكس فالانكس راهو تيش كل راهو في ترانا
1: هو باعتبار انه فما حصه واحده معنا في الاختلاف نتاع 8 نتاع الليل ما نجموش انتم كمرضين ما تنجموش ربما يكون فما تنازل انه اختاروا النهار هذا وتحاولوا تنسقوا حتى في الصغيرات
2: مش نعطيك التنازلات بالضبط وبتبيع قلت لك من غدوة تقابلنا كاتب العام اللي هو أمس والسيدة المعتمدة وكان تم تجاوب معنا وفهمونا وكل شيء وهم مش نقنع الناس الكل بالتالي قبلنا
1: هذا كله البرجين مزيد ما خدتش وقتها
2: هذا كله قالوا لهم البرجين مزيد ما خدتش وقتها به شوف معايا أخويا كيفاش أو أنت قلت لي جمعية المرضين وجمعية هذه بن ساكن قلت لي جمعية هذه بن ساكن تلعب ديفيزيون دو ليك دو وعندها أكثر كاتيجوري وكل شيء شوف قداش احنا راعيناه الشيء هذا قال لك احنا راعيونا احنا نلعب وكذا قلت له شوف قداش راعيتك هاي سيدي هامش نحسبه كيفاش راعيت هما التنازل متاعنا استعملوه تقولش عليه معناتها تقولش عليه اللي صالحهم هو تنازل اعتبروا فافور هو تنازل مني ما هوش فافور هامش نثبت لك انت هما عندهم ويت كاتيجوري ديما فوا دو او بي يترانيو في 4 سيونس بار سيمين قداش 32 حطوهم في بلان كيما يحبوهم وجابوا البلان هذاك البلانينغ قال لك نخدموا من بعض نجي المرضيه عندها 4 كاتيجوري ما عندهاش 3 لا هذا هي التنازل الاول ما عندهاش 3 المرضيه عندها 4 كاتيجوري كي نفرضوا تترينا 4 سيونس بار سيمين يوليو
1: 16
2: 16 سيونس التنازل الاول انني هبطت الوليدات نتاع ليكول يترناو في المرضي في الحصحاص في هذا عاش كنت تشوف الورقه قاعده تشوف من شهاده فمني فين الكاميرا هي شوف
1: موجود قدامك ولا موجود لنا
2: ولا هذه الورقه
1: هذيك
2: الورقه معناها شوف التيران اللي قاعدين تفلح فك التراب هذاك وفك الحصحاص هذاك
1: من غير سياج
2: لحد من غير حد شيء الناس كل تعرفه التيران مش خافي حتى على حد معناها يعرفوه اول تنازل هبطنا ليكول للتراب ومعملها لتجي للمساكن ليكول ومش ترى باتوي روح جر
1: جر
2: ويلبس معناها يطيح يتجرح معناها مشي وكان جاو جوايز وليدات مينيم ولا كادي معناتها يتحاولوا على كوره اللي يطيح منهم مشي خاطر بلا ماشي فما منافسه على كوره مشكله صغيرات هذا قال واحد معناتها تصور انت هذا التنازل اللي يلسع التنازل الثاني هو نحينا سيونس الكل كاتيجوري سيدي هم ثلاثه في بلاصه اربعه ثلاثه في ثلاثه قداش؟
1: تسعه
2: أنا أني طلبنا بتسعة في حصص تسعة من 16 ديما نرجع على 16 من التسعة خذينا سبعة
1: تنزل الثالث
2: هذا تنزل الثالث سبعة على 16 ما هيش على تسعة هم اعتبروا سبعة على تسعة هما سبعة على 16 مش نكون واضحي به جينا احنا طو مش نتريناه ثلاثة واربعة والجمعة قالك ما فيش شي مشكل ولو انه ولا لي نحن مشكل خطر بعد راهو الصغار من عطاونا من ماضي ساعتين الخمسه هذوما هما ثلاثة حصص اللي حكينا عليهم زوز نهار زوز معناها تيران زوز شطوره تيران نهار ثلاثه تيران نهار الاربع هذوما يسموا اربع حصص وزيدهم ثلاثه نهار الجمعه من ساعتين الخمسه اللي هو نهار ساعتين الخمسه فما اشكال في الخروج والدخول نتاع التلامذه تكون يقراوا وما يقراش وكذا هما خذوه في الواحد فهمت شنو هذوما هم سبع حصص هو قال لك كيفاش انت ما تطلعش حصه منهم نهار ثلاث هم اقترحوا نهار ثلاث الثمانيه متاع لي خويا الغالي نعطيك مقاربه اخرى قداش فما من ما هو المشكله على السته متاع العشيه هي ولا قداش فما من سته متاع العشيه في الجمعه سبعه نحي زوز ولو خمسه في اثنين لانهم زوز تيرانيتهم مش تيران واحد ولو
1: عشر
2: اهي انت من العشر من خمس ايام هكوما اني خذيت ثلاث ايام يعني كيف ما خذيتش النهارين هذوك انت راك متمتع بهم مش تنساش مش خاطر اني خذيت شويه فهمت مش تحسب لي انه هذاك فافور لي كنتي بالعكس اني ما سمحت في نهارين ما نتلناش فيهم وخذيت ثلاثه برك او زوز الجمعه قلت لي ما تحسبوش وتزيد منهم هما وزيد نيغوسي معايا في زوز برك اللي خذيتهم يعني وبقيت الجمعه ليك الكل ما ديتهاش انت هيك به العشرة هذو منهم قداش المرضين واخذة منهم زوز حبت تاخو منهم مش واخذة منهم زوز دو سور ديس المرضين واخذة ساشون كو وقت لوك انت قاعد تترانا في التيران هذايا توا الستة هو زاد يترانا الستة في التيران الاخر راهو مش معناها اني واخذين الستة الكل راهو مش نوضح للناس راني عندي كنش تيران لا نيكس مش حتى البرانسيبال لا نيكس الكبير هذاك ناخذوا اني الستة على نهارين وانتي في التيران برانسيبال ليامات الكل ومعاياني في نفس الوقت وبعد تاخذوا الكل حتى للنيكس معاه يعني في النهار مبارك فما نطيب يعني دو دومي جورني ما همش ان جورني مش نهار كامل مش ان جور خديتين دومي جور لانك انت عندي التنا لو تتنا فيهم باراليل فهمت باش ما نبداش ندخلوا في المغالطه هذا هو المعنى بالضبط
1: واضح
2: يعني اني توا عندي طالب 2 سور 10 اعطيني زويز حصص زويز نهارات فاتما نيكس الكبير وانت خذ البرنسيبال ثلاثه ولا اربعه وخذ انت البرنسيبال ثلاثه واربعه وبقيت الجمعه هو قال لك لا خذ 1 سور 10 خذ كان من هذا بالك ونهار اطلع للثمانيه قلت له اني كان جيت النجم الثمانيه ما عنديش الاشكال هذا نتاع الناس في رقبتي والله ناخذهم الكل جمعه كانوا نجي ثلاثه جمعه كامل ناخذ 10 حصص ولا نقلقني حد ولا نقلق حد
1: سيت مين باش جوست نقدمه في الحوار بعد ما وضحت النقاط هذه البارح كانت فما جلسه في البلديه دونك حضروا فيها مسؤولين من الهلال أي. مع السيد الكاتب العام والمشرف على
2: احنا مشينا احنا قمنا الصباح بطبيعه الحال اني قلت لك عندي ان فيزافي راني ماني عمري لا نمشي بالعشوائيه
1: الجلسه شنو هي كان اهم مخرجات
2: مشيت للمعتمده قبل السيده المعتمده وقلت لها على على على فكره اني قابلت سيد الوالي قبلها بالنهار ولا بالنهار قال لي امشي للمعتمده قبل وبعد هي توصل لي مشيت للسيده المعتمده وفصلت لقيتها عندها علم ديجا بالموضوع واعطتنا الحق وقالت صحيح معناتها عندكم الحق وكل شيء ويلتزموا بالبلانينج اللي حطوا المشرف على الملعب واللي مسحوا الكاتب العام وانتهى الموضوع وتعديت للسيد الكاتب العام كيف كيف قصرت الجلسه باش نخرجوا من غادي البلانينج هذا بحضور السيد المشرف على الملعب السيد بدر الجراد وبحضور السيد الكاتب العام بطبيعة الحال السيد رئيس جمعية الهلال الرياضي المساكن السيد محمد السوسي والسيد المسؤول على الشبان السيد سفيان القصير اللي هو صديقي على الاخر وصحيبات وربي كثر منه الناس انسان طيب راه باش نكون واضحين ما قالت كل حد ياخذ حقه فهمني وجينا قعدنا وفسرنا قعدنا اني حاججتهم بالطريقه هذه فيقتوا اللي انت راك تحب تخولي تحب تاخو قالوا حتى السيد كان قال مش تاخو انت تحب تاخو 9 على 10 هو ياخو 1 على 10 يا سيدي به الفرق بين مردين ومساكن هي ديفيزيون 3 وانت ديفيزيون 2 بيناتهم 3 اقسام تقريبا سي 2 سي 3 سي 2 سي 1 والواحد ما بيناتهمش 5 اقسام هو لا 10 اقسام يعني حتى كنا نحسبوهم بالاقسام ما يطلعوش نهار نهار نهار فهمت يعني فهمت كيفاش هاني سيدي عطيتك انت خذيت 1 سور 10 عطيت قلت لك طلبت 2 سور 10 قلت لك لان 5 كي 2 سور 10 هكا طلبت 2 سور 10 بالسته اني ما قلتكش اعطيني حصص اخرى فوقات اخرى اعطيني 5 ايام واعطيني فيهم 3 بالثمانيه وقتها حتى كي ما يجينيش الافكتيف هوني على الاقل سدكت نهاري اما تعطيني نهارين وهما بيديهم تزيد تحب تنقص منهم وتردهم ما فهمش السته تحب تردهم الثمانيه يعني نتعاقب على اني كنت خذيت جزء بسيط من حق ما خذيت بالعكس ما انا مش حق كامل ديجا خذيت شويه من حقك انت ديجا ترينا في زوز حصص وحده نهار الجمعه يعني هذوكم هم زوز نهارات معنا يعني فهمت يعني بدقيقه بالارقام
1: واضح
2: اكثر شيء سي لانسان كان انت تحب لانديزيا
1: واضح سيتمي من عرش مازال عندك مضيف باعتبار دونك يظل حكينا في كل النقاط فماش كلمه ربما تحب تكمل بها هذا اللقاء
2: والله كما قلت لك احنا توا جوست اني وضحت نحب لو خيان يعرفوا ساعه النقطه اللي قلتها الاولى انه ما يجيني حد يقول لي ناخذوا قبل وانتم ما بعد راني ما ناخوش بعد باش ناخذوا بعد نخير ما ناخوش وبعد نمشي نتصرف كما نعمل يعني وما ناخوش من عندك انك بلو انتر جيمي مشي ولي الفاضل يعني انت تحب تززي روحك وبعد هيك انت من عندك هذه ما نحبش تتقال وهذه وثبت لك اني ماهيش صحيحه معناها واحنا ديجا فما كنت حب على سامحني على المزايا فما وخيانا في حي الزهور وفي المسعدين قالوا لي تفضل اجت انا اما بعدنا هذاك يتسمى بارك الله فيهم لاني ما تبعش بلديتهم وقتها يتسمى هو بريوريتي وبارك الله فيه وقال لي تفضل خويا من 8 الفوق احنا نكملوا من 6 وكذا انت من 8 الفوق التيرام جمعه كامله جاهز مشكور السيد قيس بوغلاب وسي حمدي ومشكور سي صادق بن سالم رئيس مسعدين كيف كيف قال لك ما تسالش تفضل اما راهو بعدنا هذوما بارك الله فيهم لكن حبيت نوضح انه راهو معناها ما هوش تتمزى او راهو واحد راهو حق نتاع المرضي وهنا خذينا نحبوا على لانسان كام نتاع الحق ما طلبناش الكل الآن سنكيم تاع الحق يعني هما 7
1: على 10
2: من 16 وكي تحسب على الستة اللي وقعت على البوليميك هذه اثنين على عشر
3: واضح.
2: وماذا بيه بربي الكلام هذا يمتع انتم احنا ما نحبوش يتعاود احنا وخيان الكل
3: أكيد.
2: واني نعتبر روحي كما قلت لك احنا ناس قادرين في مساكن ونطبع عماد تمساكن عماد تمساكن ومبلدي تمساكن ومعنا نفس الحقوق كما الناس الكل كي.
3: واضح كل الشكر لك سيدي يعطيك الصحة بارك الله فيك على تلبية الدعوة والحضور معنا في دار حق الرد كان معنا اكيد سيد تميم الزريبي رئيس جمعية اتحاد الرياضي بالمردين نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح وان شاء الله البارونتيز هذا يتسكر ونلقاو الحلول في القريب العاجل ونتمنى لكم النجاح بالطبيعة والتوفيق في نحكي على الجانب الرياضي نتائج متميزة على غرار المواسم السابقة كيف كيف نتمنيه بداية موفقة الهلال الرياضي بمساكن غدوة في الفوت وكرة اليد أيضا كيف كيف إن شاء الله تكون البداية مباشرة بل في خير باش خليكم مع فاصل ثم نواصل في القناص مرحبا شكرا.
4: القناص يرجع لكم بعد شوية
5: قيت الشهر على لارما فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888
4: قريت لاسعاد كل بيت
6: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
4: انتم تسمعوا في القناص على ارم اف ام

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: مقيد الاشهار على لرم فم.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
4: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار، للي يحب يبدل الكوجينه والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان، الخدمات والاتقان، اجود انواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في القناص على الرم اف ام.
6: رجعنا لكم من جديد نصف نهار واربع دقائق. السلام عليكم الا نس كل، ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net. قبل ما نواصلوا مع باقي المواضيع والضيوف، لقيت هذا باش نعملوا جوله على اهم المستجدات والاخبار في الاخبار الجهويه، واكيد نبداو باخبارنا الجهويه في ولايه سوسه، وفي اطار المتابعه الميدانيه لمدى تقدم سير المشاريع الخاصه بالبريد بالجهه، كان اشرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسه صباح يوم أمس الخميس على فتح مكتب البريد الإضافي منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي بمقره الجديد إثر انتهاء أشغال التهيئة، كما شملت الزيارة مقر مكتب بريد سوسة الكورنيش والذي انطلقت به منذ يوم 15 جويلية 2026 أشغال تهيئة وتوسعة لقاعة الانتظار، إضافة إلى إعادة توزيع المصالح الداخلية وتركيز موزع آلي ثاني لمدة تعاقدية 120 يوم، كما أفاد السيد المدير الجهوي للبريد في إطار تطوير وتدعيم خدمات البريد بأن ولاية سوسة بتشهد خلال الأيام القليلة القادمة انطلاق المشاريع التالية: تركيز موزع آلي بمكتب بريد حمام سوسة الغرابي، أيضا تركيز موزع آلي ثاني بمكتب البريد المفيضة، إنجاز أشغال تركيز موزع ثاني بمكتب بريد سوسة سوق لحد، إنجاز أشغال تركيز موزع آلي بمكتب البريد مساكن الحي الجديد، وموزع آلي بمكتب البريد القلعة الكبرى القصر، كما سيتم كذلك إعداد الدراسة وإصدار استشارتين خاصان بتوسعة وتهيئة مكتب بريد سوسة للزهور وبوفيشة قبل موفى السنة الحالية، وبرمج تهيئة محل بمنطقة السد الجوفي في إطار إعادة فتح مكتب البريد الإضافي السد الجوفي، وبرمجت أيضا تهيئة محل جديد بالقرية الحرفية عين مذاكر لإيواء مصالح مكتب البريد الإضافي بعين مذاكرة. دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري إلى الانتقال من منطقة الصمود إلى منطقة خلق الثروة، مؤكدا ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات ولا سيما في قطاع الفوسفات والطاقة المتجددة. وجاء ذلك خلال لقاء جمع النوري بمقر البنك المركزي التونسي بالمدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغرب العربي ومالطا أحمد مصطفى نداي، ومدير مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا ري نعيم بحضور عدد من المسؤولين بالبنك المركزي ووفد عن البنك الدولي وفق بلاغ نشره البنك المركزي التونسي. وأكد النوري أن تونس أوفت بالتزاماتها وأظهرت قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والجيوسياسية، مشددا في المقابل على ضرورة تغيير المسار. وقال في هذا الصدد: لقد حان الوقت للانتقال من منطقة الصمود إلى منطقة خلق الثروة. وفي هذا الإطار دعا محافظ البنك المركزي إلى تسريع نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات، مشيرا إلى أن من أبرز ورشتي هذا التوجه تطوير قطاع الفوسفات والطاقة المتجددة، كما أبرز في سياق استعراض النجاحات التي حققتها تونس الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار سعر الصرف ومستوى احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، معتبرا أنه من الضروري دفع الاستثمار الخاص مجددا، وهو ملف يتابعه البنك المركزي عن كثب. وأشاد النوري أيضا من جهة أخرى بجودة التعاون مع البنك الدولي وبالدعم المتواصل الذي يقدمه لتونس، مؤكدا أن البلاد تتوفر على إمكانات هامة وعديد المشاريع المطروحة. من جانبه أفاد أحمد مصطفى نداي بأن البنك الدولي يعمل على توفير حلول متكاملة للبلدان الأعضاء، لا سيما في مجال تطوير البنية التحتية ودفع القطاع الخاص، ووصف الشراكة مع تونس بأنها نموذجية، موضحا أنها تقوم على إنجاز المشاريع وتحقيق النتائج والبحث عن حلول ملموسة. من جهته أبرز آري نعيم الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها تونس، معبرا عن هدف مؤسسة التمويل الدولية المتمثل في الرفع بشكل كبير من حجم التمويلات المخصصة للبلاد. وأضاف أن المؤسسة تعتزم تنفيذ استثمارات كبرى في البنية التحتية، إلى جانب دعم انفتاح المؤسسات التونسية على الأسواق الدولية من خلال أدوات وآليات تهدف إلى تسهيل نفاذ إلى التمويل. كما جدد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمد مصطفى نداي التأكيد على استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة، وبين خلال لقاء جمعه بعد ظهر يوم أمس الخميس بوزيرة المالية مشكات إسلامة الخالدي بمقر الوزارة أن هذا الدعم سيشمل بالخصوص مجالات المالية العمومية والتنمية والطاقة والتشجيع للاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق الثورة. وتناول هذا اللقاء وفق بلاغ لوزارة المالية تم نشره مساء اليوم على صفحتها الرسمية أهم ملامح التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي والسبل الكفيلة بتطويره وتنويع مجالاته. وأبرزت وزيرة المالية أهمية البرامج والمشاريع التنموية المشتركة التي ساهم البنك الدولي في تمويلها ودعمها، خاصة مبينة حرص الجانبين المتواصل على مزيد تعزيز نسق التعاون، لسيما في مجالات المالية العمومية ومعاضدة المشاريع التنموية والاجتماعية. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يوم أمس الخميس بنيويورك مع وزير الخارجية لسلطنة عمان الشقيقة بدر بن أحمد بن محمود البسعيدي، وذلك على هامش المشاركة في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومثل اللقاء وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم فرصة للإشادة بالمستوى المتميز للعلاقات الأخوية التاريخية والوطيدة التي تجمع بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان، والتأكيد على أهمية الإعداد المحكم والجيد للاستحقاقات القريبة القادمة، انطلاقا من حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بها إلى أفاق أرحب وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية وتوسيع نطاقها. ونوه الوزير بالعناية التي تحظى بها الجالية التونسية المقيمة بالسلطنة، متطلعا إلى كل إجراء يعزز استقرارها واندماجها في المجتمع العماني. قال الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي اليوم الجمعة أن هذا الشتاء من المنتظر أن يكون بمناخ شبه مداري يتميز بالحرارة تصل إلى 26 درجة مع أمطار، مشيرا إلى أن متوسط حرارة البحر الأبيض المتوسط ارتفع بثمانية درجات لأول مرة منذ 1850، مما يجعله خزانا حراريا يتسبب في تبخر عالي وسحب رعدية وأمطار قوية. وأوضح الرحيلي الإسرائيلي لدى تصريح الإعلامي أن النظام الرأسمالي العالمي والنزوع نحو الاستغلال المكثف للطاقة الأحفورية عطل جهود الحد من الاحتباس الحراري، مما يجعل هدف تقليل الحرارة ب 1.5 درجة بحلول 2050 شبه مستحيل في ظل غياب سياسات بيئية جادة. كما أكد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي اليوم الجمعة أن التعاطي مع ملف النفايات في العالم شهد تحولا جذريا منذ قمة إيريو بالبرازيل سنة 1992، حيث تحولت النفايات من مصادر للتلوث وكلفة مالية إلى مورد رئيسي لإنتاج الثروة، مشيرا في المقابل إلى أن تونس تسير بعكس هذا التوجه العالمي، حيث تنفق سنويا ما يقارب 450 مليون دينار على جمع النفايات المنزلية. وأوضح الرحيلي أن نسب الرسكلة وتثمين النفايات في تونس تظل ضئيلة جدا، وتعتمد سياسات ردم النفايات مقارنة بدول أوروبية حققت مبدأ صفر مصب عبر منظومات الفرز الانتقائي والتثمين. كما أشار الخبير إلى خلل هيكلي في إدارة البلديات للنفايات، موضحا أن المسؤولية لا تقع على المواطن وحده، بل تتطلب توفير بنية تحتية وتجهيزات حديثة ومستدامة من قبل الدولة لتوجيه السلوك العام. دعت وزارة الدفاع الوطني مواليد الفترة ما بين 1 جانفي في سنة 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما أن الحصة الثالثة للتجنيد لا تزال متواصلة إلى 2 أكتوبر 2026. أوضح بلاغ للوزارة نشر ليلة أمس الخميس أن كل شاب بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، إما بالتجنيد أو بالإعفاء النهائي أو بالحصول على تأجيل مؤقت، ويشمل ذلك التلاميذ والطلبة التونسيين سواء كانوا يدرسون داخل تونس أو خارجها، ويمكنهم الحصول على وثيقة تثبت تسوية وضعيتهم، وهي التأجيل بسبب الدراسة ويتم تجديدها سنويا. وأشار البلاغ إلى أن عدم تسوية الوضعية بعد مرور 4 حصص تجنيد، أي بعد سنة كاملة، قد يعرض المعنيين بحصة التجنيد إلى عقوبات تصل إلى السجن. حمل رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي إبلاغ تحياته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وتقديره للدور الذي طلعت به تونس ولا تزال في دعم العمل الافريقي المشترك، وذلك خلال لقاء جمعهما يوم أمس الخميس بنيويورك على هامش مشاركة الوزير في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمقر المنظمة. وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي عن ثقته في قدرة تونس على مواصلة الإسهام الفاعل في مساندة جهود الاتحاد الافريقي في إيجاد حلول مستدامة لمختلف التحديات التي تواجهها القارة الافريقية على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية وفي مجال البيئة والطاقة المتجددة، وفق بلاغ وزارة الخارجية. وأبرز النفط أيضا خلال هذا اللقاء تمسك تونس بالمبدأ المؤسسة للاتحاد الافريقي وعزمي على مواصلة العمل مع المفوضية والدول الأعضاء لتعزيز التعاون الافريقي وتعميق الاندماج القاري وتسييم أهداف أجندة 2063. كما أكد مساندة تونس للمفوضية الافريقية في جهودها الرامية إلى تسخير الحوكمة الرشيدة داخل مؤسسات الاتحاد ولمسار إصلاح الاتحاد الافريقي من خلال عضويتها في اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة الإصلاحات، تعزيزا لنجاعه مؤسسات الاتحاد وقدرتها على الاستجابه للاولويات الدول الاعضاء وتطلعات شعوب القاره. وابرز وزير الخارجيه انخراط تونس في كل ما يتصل بتركيز دعائم امن واستقرار المنطقه من خلال مشاركتها المنتظمه رجالا ونساء في عمليات حفظ السلام تحت رايه الامم المتحده. ذكر بالتزام تونس بكل تحرك في اتجاه تعزيز الاندماج الاقتصادي داخل الفضاء الافريقي، علما بانها كانت من الدول الأولى التي صادقت وانخرطت في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حتى تكون قاطرة لتشجيع برامج التعاون الإفريقي في شتى المجالات. انتخب يوم الأربعاء لأول مرة 6 أطباء تونسيون أعضاء جدد في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس، وفق ما أفادت به سفارة الجمهورية التونسية بفرنسا في بلاغ نشرته على حسابها على الفيسبوك. وأفادت سفارة الجمهورية التونسية في فرنسا في بلاغ لها بأن الدكتور مختار زغدود انتخب ضمن قائمة ترأسها وضمت كل كذلك 5 أطباء تونسيين آخرين، وهم الدكتورة هند العريبي والدكتورة ألفة منضوج والدكتور عبد الحكيم كشيش والدكتورة راوية بن إسماعيل والدكتور وجيه منيف. واعتبرت السفارة أن هذا الانتخاب يمثل المرة الأولى التي يحقق فيها الأطباء التونسيون هذا الإنجاز على مستوى المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس. ولاحظت السفارة في بلاغها أن الدكتور مختار زغدود يجسد نموذجا للكفاءات التونسية عموما والطبية منها، خصوصا التي تحقق النجاحات والامتيازات في فرنسا. نصف نهار 17 دقيقة، باش خليكم مع فاصل وبعد راجعين في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
7: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: انتم تسمعوا في القناص على الرمفام،
1: مقيد الشهر على الرمفام، برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي، اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتوتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينه.
3: كبليسيتي
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد نصف النهار و35 دقيقة مواصلين في ساعتنا الثانية. نحكيو على ملف الأساتذة والمعلمين النواب خارج قاعدة البيانات الرقمية. مازال إلى هذا اليوم الملف هذا عالق رغم التحركات كما تناولناها في فترات سابقة والاحتجاجات والمطالب أيضا المتكررة بتسوية هذه الوضعية. اليوم باش نرجعوا للملف هذا باش نعرفوا وين وصلت وشنو صار ربما من مستجدات وتطورات وعلاش ما زالت التسوية لم تتحقق إلى حد الآن. معنا مدام شيماء النفاتي المنسقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب خارج قاعدة البيانات. مدام شيماء أهلا وسهلا ومرحبا.
2: عسلامة أستاذ ونشكر برنامج القناص اللي تحت الفرصة كما العادة في تبليغ صوتنا.
1: كل الشكر ليك على قبول أيضا التدخل معنا مدام شيماء. اليوم بعد كل التحركات والوعود علاش هذا الملف اليوم يعني مازال عالق إلى هذا اليوم؟
2: صحيح أستاذ، احنا الوعود نجم ماهيش وعود شفاهية فقط، احنا وعود
1: مدام شيماء نحاولوا دونك نعاودوا الاتصال مدام شيماء النفاتي. تحاول دونك ان شاء الله تبقى في بلاصه هي خارج حدود الوطن بطبيعه باش نحاولوا ان شاء الله ما نلقاوش مشكله نتاع انترنت. نعرفوا في دول الخليج الواتساب صعيب شويه، ان شاء الله نلقاو طريقه للتواصل مع مدام به. تو يبدو لي اي تو سي بون، ان شاء الله المشكله اذا ما تعودش. تفضل مدام شيماء.
2: إن شاء الله نتمنى. قلنا الوعود اللي تلقيناها ما هيش وعود شفاهية فقط، هي كانت حتى وعود كتابية حتى موافقة من قبل أسئلة نواب الشعب منهم سي بوبكر ممثل عن ولاية قبلي. الحقيقة كان وعد سيد وزير التربية واضح وصريح بتسويت في دراسة ملفاتنا وتسويت وضعيتنا على معنى الأمر الرئيسي عدد 21. شفنا هذا كان مجسد على أرض الواقع، شفنا لجان تكون في المندوبيات، تم إثبات العلاقة الشغلية اللي بينا وبين وزارة التربية. للتذكير اللي الأمر الرئيسي عدد 21 ينص على تسوية وضعية النواب بين 2006-2024 اللي هما ينتميوا إلى قاعدة بيانات وزارة التربية. كي نقولوا قاعدة بيانات وزارة التربية لم يتم ذكر لا قاعدة بيانات رقمية لا معناها منصة رقمية، وإحنا معناها ما نجموش نزيدوا نغطوا الشمس ما كيقولوا شمس بالغربيل، معناها نعرفوا اللي رقمنا في تونس حتى الإدارات التونسية إلى حد اليوم مازلنا نخدموا مهما تطورت معناها الرقمة في تونس مازال عندنا لي بابيي وعندنا لي تراس اللي قاعدين معناها متفق بهم واللي يعترف بهم القانون. كي نقولوا قاعدة البيانات ما نقولوش قاعدة بيانات رقمية فقط، لأنه إذا كان رجال القانون ينجم يفسروا لنا أو حتى معناها شؤون القانونيين موجودة في وزارة التربية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يعرفوا مليح اللي قاعدة بيانات وزارة التربية بما معناه مش فقط قاعدة البيانات الرقمية، بما معناه كل من ثبتت له علاقة شغلية بين وزارة التربية وبين رئيس الحكومة اللي هو واضح وصريح في التاريخ بين 2006-2024 وإلا 2008-2024. تم التثبت القائمة حاضرين. تنجم تقول كي نتصلوا احنا بالمندوبيات بيسك احنا علاقة مباشرة بالمندوبيات والمراكز معنى المندوبيات هما معنى يمثلوا وزارة التربية معناها جهوية بالضبط. دونك هما اللي يمثل حتى المندوب يمثل سيد وزير التربية في المنطقة هذيك. احنا كي اتصلنا وصدر البلاغ في فيفري باش نحطوا اعتراضاتنا وباش نثبتوا العلاقة الشغلية، تم الان اثبات العلاقة الشغلية، فما صدور تقايمات، فما وعود جدية من قبل مسؤولين أعلى تراس وزارة التربية بتسوية وضعيتنا في آخر جوان حتى في طيلة الصيفية مع معنى دخول السنة الدراسية. انتظرنا مبادرة جدية من وزارة التربية بتسوية وضعية ملفاتنا خاصة للنقص الفادح في التفكير الإسلامي اللي أنا نعلمك اللي احنا عنا الكثير من الأساتذة اللي هما اختصاصاتهم بالتفكير الإسلامي في العربية في المات وللشغورات إلى حد اليوم مازال طالب الاختصاصات المنقوصة واللي أكثر من هكيكة فما تقاعد باش يصير معناها بروشين ما على ضوء هذا اللي سمعنا مش أكيد، لكن سمعنا اللي فما حتى توجه في كابريس ثاني الحقيقة حسب اللي معناها اللي وصلنا بلغنا على وزارة التربية إنها تأكد صحيح ولا كان الأولى والأجدر إنه تسوي وضعية الأساتذة والمعلمين النواب اللي ينتميون للأمر الرئاسي في إطار معناها استكمال الأمر الرئاسي ونجاحه بصفة 100%. الحقيقة
1: اللي عرقل انه يعني الاتفاقات السابقة واللي حكيته الكل اليوم باش يتطبق على ارض الواقع، علاش مدام دونك مدام شيما انه لانه صارت برشا جلسات والامور اصبحت ربما واضحة ولجان صارت في المندوبيات واثبات يعني العلاقة الشغلية كان واضح وقاعدة البيانات وغيره، اليوم علاش هذا ما تطبقش على ارض الواقع؟ علاش اليوم ما لقيناش حل؟
2: احنا في اطار حتى عملنا وقفة احتجاجية سلمية نهار 1 سبتمبر على في معناها في اتجاه ان نعجلوا في التسوية. الحقيقة سيد الوزير معناها نهارتها خرج لزملائنا وصرح لهم قال معناها انتم ما عندكم انتم مش تابعين الامر الرئاسي، وعودنا رجعنا للحكاية متاع التحيين اللي هي التحيين نعرفوا الناس الكل ميزاجور بالفرنسي، دونك ما تجيبش تعمل انت ميزاجور الاسم ماهوش موجود كما نعود ونفسروها 1000 مرة، هو اسمي انا ماهوش موجود في قاعدة البيانات الرقمية وموجود عندك في الوثائق في المندوبيات، انت على اي اساس خلصت وخرجت فلوس من وزارة التربية الى المندوبية على توالو انه يخرج للنائب في الفترة هذيك المذكورة في الامر الرئاسي؟ خلف هذا نعرف مليح وانتي سبق وذكرت في برنامج القناص اللي فما حتى اموات موجودين في قاعدة البيانات، فما حتى اللي مسافرين من معناها اللي ماهمش موجودين في معناها ما نجموش نحكي ناخذه مش اشكالية ادارية اللي هي تعطل اصدار امر رئاسي. احنا
1: اليوم تعتبروا مدام شيما انه المشكل هو تقني او اداري ولا فما اختلاف حول كيفية ربما تسوية الوضعية هذه؟
2: اولا هو المشكل تقني بحت على خاطر الاسماء موجوده في الاكسل في المندوبيات وما هيش موجوده في البلاتفورم اونليني البنات وزاره التربيه والمندوبيات. ما هو ذي من نجم يكون كان مشكل تقني اولا تسبب فيه اداري، دونك احنا كاساتذه دورنا انه تم تكليفنا بالشغل نمشيو نقريو ونقدموا اوراقنا، يعني مش نحرص انا حط لي اسمي فرضا اذا كان انت ما حطيتليش اسمي، معناه اذا كان انا اسمي مش موجود في قاعده بيانات وزاره التربيه على اي اساس انت حضرت لا ليست نتاع الناس اللي باش تخرجهم لا ليست دو فيش معناها لي فيش دو بي نتاع الناس وصبيتهم، دونك انت عملت اكستراكسيون للمعنيه الاسماء الناس اللي تخدم عندك على ضوء هما صبيت مثلا نقولوا 10 ملايين ولا 20 مليون تم ضخها للمندوبيه الفلانيه خاطر فيها اكس واي قاعدين يخدموا، دونك انا موجوده عندك انا موجود اسمي في منظومه انصاف، يعني ايه هذا خطا ما نجمش انا نتحمله؟ خلف هذايا معناها احنا لقينا وعود وتمشي واضح من وزاره التربيه انه مش يتم تثبيت وضعيتنا. الحقيقه اليوم نسمع في معناها
1: تقول لي ان وزير التربيه نهار 1 سبتمبر قال لكم عاش معنيين بالامر 21 دونك اليوم ما عادش نحكيه على اجل محدد لتسويه الوضعية متاعكم.
2: بالضبط وهذا اللي خلينا نخافه. نحن رانا معناه كي نقولوا العدد مره يقولونا 8 ايام مره يقولونا 5 ايام، طبيعه احنا مش مسؤولين العدد، احنا اللي يعطيونا العدد نفرحوا به لزملائنا، فهمت؟ دونك احنا اذا كان انت تخليها معناه ما عادش فاهمين مصيرنا، رانا نحكيوا على 800 او 500 عائله، رانا نحكيوا على الناس مشتة، نحكيوا على وضعيات عباد بالحق ناس تستنى معناه حياتها موقفه تو عام ونص، حقوقها قاعده تتفك منكم، معناه احنا انتمكم اثنين لحظة بربي خلينا نحكي اون طونكم مواطن تونسي، القانون ما هو يعطيك الحق انك تعترض، والإدارة التونسية احترامها للمواطن التونسي والقانون التونسي تجاوب على الاعتراض. احنا طالبين جاوبونا على اعتراضاتنا، اذا كان احنا قبلتونا فبها نحن نقعد ننتظر الى ان تم تسويه الوضعية نتاعنا ويحضر الشغور والالتحاق معناها العمل نتاعنا. اذا كان تم الرفض بطبيعة نحن على الرفض اكيد باش نعرفوا الاسباب الرفض باش تكون اسباب لوجيك، طونك فما العلاقة الشغلية بيني وبينك ما فماش علاش باش ترفض، يعني علاش طريقة التكتم هذا والتعطيل الإجابة على الاعتراضات. خلف هذا احنا سمعنا اللي فما صياغة جديدة وسمعنا حتى درنيرمون كي نتصلوا بالمسؤولين وبطبيعة الاتصال ما حبسش مع سلطات الإشراف، نسمعوا في صياغة كلام معناها صياغة جديدة تصريحات جديدة اللي ننتظروا في الأوامر الترتيبية متاع معناها قوانين أخرى اللي احنا ما عندناش فيها علاقة. قوانين واضحة، تاريخ واضح قبل 2006، احنا ما بعد 2006-2024 ننتظر في أوامر ترتيبية لين تهبط، اللي هي معناها نعرف لنا الناس، لكل شعب التونسي كل يستنى في أوامر ترتيبية قانون 18 أو فصول أخرى. لكن احنا علاش نمشي ونبحث على صياغات أخرى قانونية alors que tout est clair قدامنا، العلاقة الشغلية مثبتة، الأمر الرئاسي ساري مفعول، معناها واضح وصريح. لماذا؟ لصالح من؟ هذا السؤال نسأله فيه. احنا نتمنيه التوفيق للملفات الكل، ونتمنيه كل الناس تاخذ حقوقها وكل الناس يتم انصافها بمعناها تحت قراية القانون. لكن انتونكن احنا ناس مظلومين في علاقة شغلية بأمر رئاسي اللي تم انصافنا من قبل رئاسة الجمهورية، واحنا تقدمنا قداش من مرة برفع مظلمة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. الى اليوم مازال الوضع ما هوش مفهوم. كان مفهوم قبل كنا نعجلوا في التسمية،
1: كان ديما فما وعود شفاهية مدام شيمة، ولكن فما وعود كتابية معنا واضحة.
2: لا، كان وعود شفاهية، وعود شفاهية تم معناه تصويرها من قبل إذاعة الوطنية وإذاعات أخرى، وانتوما زادة في حد ذاتكم نشرتوها بوعود سيد وزير التربية اللي يثبت حق ياخو حقه. زاد أخرى معناها وعود كتابية من قبل توجه أسئلة لرئاسة الحكومة، اللي رئاسة الحكومة عدتها لوزير التربية اللي هي مراسلة موجودة، معناها تم نشرها من قبل نواب الشعب اللي يتوعب بتسوية وضعية النواب. وإحنا معناها هدية ديفي كبير لحقيقة عن سيد وزير التربية باش يسوي وضعية المعترضين، وباش يكون معناها ينصف المئات العائلات ويكون يحسب له في مسيرته باختتام الأمر الرئاسي عدد 21 وإنجاحه بصفة 100%. خلف هذه خويا احنا رانا معناها تم رصد الميزانية من قبل وزارة المالية فيما يقارب 14,000، وهذا عن طريق تصريح سلطات الإشراف قالوا لنا اللي هما 14,000 اللي التحقوا بالأماكن نتاعهم فيما يعادل 8,000. دونك معناها الفلوس موجودة بلغتنا نحن، الفلوس موجودة، الشغورات موجودة، العلاقة الشغلية موجودة، القانون واضح وصريح وسري المفعول. احنا في القانون ما فهميش كلمة قاعدة البيانات، احنا لا نعتبر خارج قاعدة بيانات وزارة التربية. دونك خلصنا، وزارة التربية عندها في منظومة إنصاف عندها اسمي انا واسم اكس واي، تبقينا انتم باش تحاولوا في اطار الرقمنه تعديهم الاوراق للبلاتفورم، صار خطا. يعني اسمي انا انت نحيت، وعلى اي اساس نحي فيه من الاول؟ وما علمتنيش انك فسخت لي اسمي، مش انا نمشي نعمل اجراءات، علاش انا نتصدم وقت التحيين كي نمشي انا نقول اسمي مش موجود؟ وهذا اتحدى اي شخص يثبت عكس هذا، كي تقول اسمي انا مش موجود يقول لك انتظر حتى يقبلوا الاعتراضات، والاعتراضات بالادراج الاسماء وقتها في قاعده البيانات الرقميه. فعنا شكون من زملائنا من 2012 و2014 و2020 اللي معاملين اعتراضات بإدراج أسمائهم ولم يقع إدراج أسمائهم؟ يعني معناها دي براف الكل موجودين. احنا نحن معناها نطلب من وزارة التربية معناها استرداد الحقوق لأصحابها، هذا يحسب في المسيرة متاعهم، تسوية الوضعية وختم الأمر الرئاسي عدد 21. كما قلت احنا من منظور وزارة التربية لنا في صراع ولنا في تحدي، ولنا طالبين معناها انه ناخذوا امتيازات، مستعدين معناها من نخبة المجتمع، طلبوا منا الوثائق وجبنا الوثائق، طلبوا منا اعتراضات وجبنا الاعتراضات، وقفاتنا السلمية كانت في إطار تشجيع ديما معناها.
1: اللي فهمته من كلامك مدام شيمة انه استاذة دونك الباب الحوار يعني ما تقصش، نقول احنا مع وزارة الاشراف او سلطة الاشراف وزارة التربية

0: الى حد ما قال لك نعرف اني انت ولدي راك تظلمت وبنتي تظلمت وعندك الحق، لكن كلمه
1: ماذا
0: الله
1: ماذا
0: غلط
1: ماذا
0: هذه
1: ماذا
0: ما
1: يفيد ماذا يفيد هذا؟
0: والله ماذا يفيد؟ انه هو القرار الحقيقه القرار الوحيد هو بدين سيد وزير التربيه، هما ما لهم الا اعوان تنفيذ الحقيقه، كانوا متعاونين معنا. المندوبيات في حد ذاتهم قاعدين يتصلوا حاليا بوزاره التربيه وقاعدين يطلبوا، معناها يقولوا راني انا عندي بار اكزومبل عندي ثلاثه شهورات اس في دي اللي هو سيونس وحاجتي اون ايرجونس معلمين سيونس للبكالوريا، من المعترضين فما شكون حاضرين سيونس، يعني حابسين لا الكلام ذا قراو لا المعترضين مشاو خدموا لا المندوبيه حلت اشكاليتها. ليه الموضوع مرهون في امضاء من سيد وزير التربيه، كل شيء عنده، اللي جانا ثبتت القائمه حاضره، حتى عملنا تحركات مع الدريان الموز وملينا دخلوا في اعتصامات مفتوحه في المندوبيه الجهويه وماشيين نحو حتى التصعيد على مستوى المركزي. شنو هي السبب اللي يخلي التعطيل هذايا؟ ما نجموش نحكيه بالحق على كلمه، معناها وضعيه التحيين هي الحقيقه ما نجموش نعاودوها ونحكيوها، خاطر ابسط شخص ينجم يفهم اللي اذا تعرضنا مظلمه من المندوبيات اللي هما نحولنا اسمائنا او ما صارش الانسيرسيون تاع اسمائنا، فهمت؟ دونك الحقيقه الى حد الان زملائنا في انتظار، احتقان كبير جدا بينات الزملاء، الاعصاب تشنجت برشا، ناس ترى في حياتها المهنيه تهدت، حياتها واقفه، الظروف ما تسمحش انه تزيد نستناو
1: اكثر. واللي هما بيشروا مع العوده المدرسيه
0: كيفاه؟
1: واللي هما بيشروا، قلت لك بعد العوده المدرسيه بيشروا، معنا
0: لم يباشر اي شخص،
1: ما بيشروش.
0: نحن القائمات موجوده، القائمات موجوده عند المندوبيات، حتى تم الاتصال بالسيد مندوب قبلي، سيد مندوب معناها قفصه، المندوبين الكل اتصلنا بهم، يقول لك يا ولدي راني انا قائمتي حاضره وتم الدراسه وانتم عندكم الحق وموجودين في قاعده البيانات باعترافهم واضح وصريح. نحن نستناو في الوزاره. الوزارة زادت تتصل بسلطات الإشراف يقول لك احنا خدمتنا نستناو في سيد الوزير، ولي على ضوء هذا نطلب من سيد الوزير انه بالحق معناها ينصفنا ويعطينا الحق بتاعنا ونكونوا مشكورين، وهذا يحسب لي هو اللي بالحق تحدى الظروف الكل وسوى وضعية المعترضين، واكيد هذا باش يكون انجاز كبير انه يتم 25 ألف نائب يتم تسويت وضعيتهم على معنى الامر الرئاسي. ماهيش حاجة سهلة، نعرفوا اللي هي حاجة كبيرة برشا، أذيك صعيبة شوية، أذيك علاش احنا صبرنا لمدة عام ونص، لكن التصريحات الأخيرة الحقيقة خلتنا نتجه زادة لرئيس الجمهورية. على ضوء هذايا نتمنى انه رئيس الجمهورية تتدخل كما عودتنا كل مرة، خاطر هما ديجا لي أنصفونا وديجا احنا حطينا رفع المظلمة نتاعنا، ونستناو ان شاء الله الوعود معناها باهية في إطار انه يتسوى وضعيتنا، لكن صيغة اخرى خلف صيغة الامر الرئاسي.
1: حتى في التفاعلات
0: سمحني خويا، اولا مش تكون فيها اقصائيات كبيرة، يعني نعلم بها زملائي مش يبداو في بالهم اي صيغة جديدة مش تكون فيها اقصائيات كبيرة، هذه اول حاجة. ثاني حاجة، اذا كان احنا ننتظر في اوامر ترتيبية متاع ملفات اخرى ما فماش حتى امر جديد على حد ما بلغني، لا يوجد حتى امر جديد، هي اوامر ترتيبية متاع أخرى اللي هي الحقيقة ماهيش مش نجم تكون منصفة لقد ما إنصاف الأمر الرئيسي عدد 21.
1: واضح، كل الشكر ليك مدام شيماء، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه، إن شاء الله أكيد نبقى على تواصل ويكون فما جديد، والحقيقة برشة تفاعلات حتى من خلال تدخلك، يقولوا فدينا من الوعود الشفاهية نحبوا على وعود كتابية، فدينا من المماطلة نحبوا على تطبيق
0: القانون. احنا مطلبنا انزال القائمات، احنا اعطيني قائمات جاوبني على اعتراضي هو مقبول والتسويه،
1: أكيد.
0: انه احنا منظوري وزاره التربيه ما عندنا حتى اشكال.
1: اكيد، كل الشكر لك مدام شيماء، يعطيك الصحه، بارك الله فيك على تدخلك، ان شاء الله اكيد نبقى على تواصل وين فما جديد بطبيعه. مدام شيماء النفاتي المنسقه الوطنيه للاساتذه والمعلمين النواب خارج قاعده البيانات، ان شاء الله الملف هذا يتحل مرة يعني ويوفا يتسكر الملف هذا، لأنه طوالت المدة برشا ربما ممات لحسب يعني ما سمعنا من مدام شيماء، برشا تعليق يعني في نفس السياق ربما من المشمولين بهذا يعني الملف، وإن شاء الله الملف هذا يتحل ويتسكر، زاد ما هو محلول إن شاء الله يتسكر إن شاء الله، وأكيد لنا عودة لهذا الملف إن شاء الله في أخبار تكون سارة إن شاء الله لكل المعنيين.

0: في هذا الملف. بالموضوع هذا نوصل نهاية موعدنا اليوم إن شاء الله نصف نهار وخمسة وخمسين دقيقة. تحية لكل مستمعينا, إن شاء الله موعدنا باش يتجدد بداية من الأسبوع القادم. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. مهدي ساحلي يقول لكم شيء طيبة, إلى لقاء ناس كل.
1: في وقت تكثر فيه الأسئلة, تتعدد الروايات, وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية, من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس, جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمفام.
2: أرمفام تونسنا
3: مقيد الإشهار على أرمفام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة, وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس, في الساكن الطريق 30, وعلى البحر في هرقلة, وفي القروان الزربية. بيسا جروب, أدريس واحدة وعناوين متنوعة, وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف, وإلا 93 299 ألف, وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر, زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده, على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو, انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
4: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام, كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا
1: على 3W.RMFM.net
0: لقاء الجمعة مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يومكم هذا وجميع أيامكم أيام سعادة وطاعة وشكر. حياكم الله مرة أخرى في برنامجكم لقاء الجمعة، هذا اللقاء المبارك الذي نستفيد فيه ونجتمع فيه في كل يوم جمعة على هذه الساعة المباركة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إذن حديثنا الذي نتناوله في هذه الحلقات في هذه الأيام حول ما يفيدنا، خاصة ونحن نتكلم عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وأمور ينبغي على كل مسلم أنه يتعلمها ويعرفها لأنه يعبد الله سبحانه وتعالى بهذه المسائل. فحديثنا مستمعينا الكرام يندرج في إطار شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بحديث جبريل، ووصلنا في فقرة من فقراته في شرحها، وهذه الفقرة تتكلم وتتحدث عن أركان الإيمان، ونحن بصدد شرح أركان أو ركن من هذه الأركان وهو الركن الثاني، وهو أن تؤمن بالملائكة، هذا الركن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثنا مستمعينا الكرام في الحلقة الماضية عن دور الملائكة أو أدوار ومهام بعض الملائكة، كما الوحي وكما حلقات الذكر وكما مسائل مختلفة الحقيقة، وهي استخرجناها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهذا الحقيقة منهجنا أنه يعني ما نذكر حديثا إلا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر سنده بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه راه برشا وخيان ربما ما يعرفش أنه الأحاديث كثيرة ودائما لا نذكر منها إلا الصحيح، لأنه ثم أحاديث ذكرها العلماء قالوا هذه أحاديث ضعيفة ما تصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحاديث مكذوبة، فمش كل حديث نسمعوه نصدقوه، وإنما نرجع فيه لأهل العلم، أهل العلم اللي يقولوا حديث هذا يعني يخرجوه يقولوا هذا صحيح هذا حسن هذا حسن لغيره هذا، وكالدرجات المعروفة في صحة الأحاديث. فدائما المؤمن لا يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في القرآن والسنة. إذن حديثنا عن الإيمان بالملائكة ودورهم، وهذا ما سنواصل فيه ومسائل أخرى مع الشيخ عزين الزرقاطي إمام الجامع الكبير بمساكن وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة بمدينة مساكن. إن شاء الله ربي وفقنا ويلهمنا الصواب وإياكم والسامعين. ولا أنسى أن أذكركم مستمعين الكرام أينما كنتم أن تكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. هذه الصلاة خياني التي تفرج بها الهموم وتنفس بها الكروب، ويكون الإنسان قريبا إلى ربه، ويكون قريبا يوم القيامة من نبيه صلى الله عليه وسلم. أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يحرمنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ولمثل ذلك اليوم فأعدوا فأكثروا من الصلاة أينما كنا في سفر، على وسائل النقل، في انتظار شيء، في العمل. الإنسان راه لسانه ينبغي أن يكون دائما رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذه أعظم حاجة تلقاها في صحيفتك يوم القيامة هو ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن نخليكم في هذا الفاصل مستمعينا الكرام، ونعود إليكم لنشرع في شرح هذا الحديث النبوي العظيم.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعي الكرام، عدنا إليكم من جديد في برنامجكم لقاء الجمعة، ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بحديث جبريل. نستقبل الشيخ عز الدين الزرقاطي إمام الجامع الكبير وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة بمدينة مساكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك شيخ عز الدين في استوديو الآن مفهم مرة أخرى، وحياك الله وبياك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعي أرام فام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه.
1: إذن بارك الله فيك شيخ حزين، خليني نبدأ بالحديث النبوي عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فقال سيدنا عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال سيدنا عمر: فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يا عمر أتدري من السائل؟ قال سيدنا عمر: قلت: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث صحيح. نعم، إذن شيخ عز الدين وصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته. فالإيمان بالملائكة، وما أدراكم الملائكة؟ إذن نؤمن بوجودهم، ونؤمن بأسمائهم التي سماهم الله بها، وبمهامهم التي أوكلها الله إليهم، وبصفاتهم التي جاءت في القرآن وفي السنة. إذن من المهام التي لم نذكرها الحصة الماضية شيخ الزين، ماذا يمكن أن نقول هذه الحلقة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين، ما زالت رحلتنا متواصلة بحمد الله وفضله ومنه وكرمه مع هذا الحديث العظيم، حديث جبريل عليه السلام. تحدثنا في الدروس الماضية عن أركان الإسلام، تحدثنا كذلك وشرعنا في الحديث عن أركان الإيمان، في فرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان. أركان الإيمان الركن الأول تحدثنا عليه هو الإيمان بالله، وشرعنا منذ حصص في الحديث عن الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. آخر درس تحدثنا على أسماء بعض الملائكة ووظائفهم ومهامهم، تحدثنا عن الملائكة العظام كما جبريل عليه السلام، كما ميكائيل، كما إسرافيل، كما ملك الموت، وبعض الملائكة الأخرى عليهم السلام. من الملائكة العظام كذلك خياني ما يسمون بحملة العرش، يتسموا أيضا الكروبيون، هكا يعني جاء ذكرهم في الأحاديث، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر ذلك الذكر والدعاء لذكر ذكر ربي عز وجل في سورة غافر، وهما دائما على ذلك، يعني لا يفتروني، ما يقلقوش، لا يسأمون، ما يتعبوش. سبحان الله، خلقهم ربي خلقة مخالفة يعني طبيعتنا وخلقة البشر. أما عددهم ذكرهم ربي عز وجل في سورة الحاقة، يقول ربي عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. زعما كيفنهم الوصف متاعهم، الخلق متاعهم، العظمة متاعهم. أسمعوا ما جاء في الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش. شوصفنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد من هؤلاء الملائكة، قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. ترى جربوا قيسوا، زعم قديش من كتفك، من عاتقك إلى شحمة الأذن، ربما لو كان جرب هكا 4 صوابع. هذه المسيرة متاعه 700 عام. سبحان الله، يعني جسمه الكل زعم كيفنه، قديش الكبر متاعه. لا إله إلا الله. وسبحان الله، كما بينا سابقا، التأمل في مثل هذه الحديث نكتشف منها عظمة المولى تبارك وتعالى. إذا المخلوق بهذه العظمة، يعني المولى تبارك وتعالى أكيد من هو من أسماءه العظيم. بإذن الله ربي إن شاء الله يكرمنا وإياكم نشوف ربي عز وجل يوم القيامة، يكون ذلك أكبر نعيم في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالمؤمنين يتنعموا ويشوفوا وجهه الكريم سبحانه وتعالى في جنات النعيم. إذن أخياني، هذا نوع من الملائكة، وهما حملة العرش، وعددهم 8 كما ذكرهم ربي عز وجل في هذه السورة من سورة الحاقة. كذلك من الملائكة وخياني، قاعدين نذكر الآن في بعض الملائكة والمهمات متاعهم. من الملائكة اللي مهمتهم يبشروا المؤمنين، زعما وقتاش عند الوفاة، عند سكرة الموت، عند وداع الدنيا واستقبال الآخرة، في ذلك اليوم اللي يخاف منه كل عبد، ما فيش شك. لكن تجي الملائكة هذه باش تثبتك وباش تبشرك وباش يعني ما تخافش وما تتفجعش. يقول ربي عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يعيش مؤمن ويعيش على طاعة ويعيش على استقامة، وقولوا له هنيئا لك. شنو الجزاء متاعهم؟ تتنزل عليهم الملائكة. ربي عز وجل يبعث لك فرقة من الملائكة خصيصا لك. شنو المهمة متاعهم؟ باش يبشروك، باش يثبتوك، ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما تخافوش من اللي انتم قادمين عليه، ما تخافوش يعني من كل العقبات الجاية، ولا تحزنوا، ما تحزنوش على اللي خلفتوه في الدنيا، ما تحزنوش على صغيراتكم وأموالكم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، يبشرهم باش بالجنة التي كنتم توعدون. زعمك هو في الوقت هكا ويمشيوا على أرواحهم؟ لا، إنما الفرقة هذه تبقى معاك. شو يقولوا لهم؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. أنتم مش تودعوا الدنيا، مش يجيكم ملك الموت وأعوانوا، احنا مش نبقوا معاكم ونثبتوكم ونحفظوكم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا، وقت تبعثوا وينفخ في الصور، يعني نفخة القيام والبعث، مش نكون معاكم أيضا في ذلك اليوم وفي تلك المواقف. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الملائكة هذه والمجموعة هذه تجي خصيصا لك أيها المؤمن من عند ربي الرؤوف الرحيم، باش تثبتك وباش تبقى معاك وباش تبشرك. يقول ربي عز وجل أيضا كما في سورة الأنبياء: لا يحزنهم الفزع الأكبر. المؤمنين ما يخافوش، ما يفزعوش من يوم القيامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة. جاءهم الملائكة اللي كنا نحكي عليهم، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن يبشرهم واللي يبقوا معهم لين يوصلهم للجنة. وهنا يأتي الحديث أيضا عن نوع آخر، وصنف آخر من الملائكة وهما خزانة الجنة. بطبيعة الجنة فيها ملائكة يعني لاهية باها وفي مقدمتهم رضوان, هذا كما يقول هو الشاف متاحهم اللي لاهين بالجنة. يقول ربي عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا, أفواج أفواج يمشيوا للجنة, حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها, ذوما الملائكة من خزنة الجنة, يقولوا لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وكما قلت لكم إن شاء الله مش نفصل هذا أكثر لما نتحدث عن الركن الخامس من أركان الإيمان, هو الإيمان باليوم الآخر, هو الإيمان باليوم الآخر. كذلك يقول ربي عز وجل كما في سورة الرعد ويحدثنا عن الملائكة هذه خزنة الجنة, يقول ربي عز وجل جنات عدن يدخلونها, يعني المؤمنين الصالحين الطائعين يدخلون الجنة, ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم, كما قال ربي عز وجل في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. فيجمعك ربي عز وجل بصغيراتك ويجمعك بأمك وبوك وبأقاربك وبأحبابك وبأصدقائك إن شاء الله في الجنة. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم, واسمع اش قال, والملائكة ذو مخزنة الجنة, والملائكة يدخلون عليهم من كل باب, سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم. انتم صبرتوا في الدنيا, صبرتم على الطاعة وصبرتم على الصلاة وصبرتم على الصيام وعلى غيره, وصبرتم كذلك على أقدار الله المؤلمة, جاتكم فواجع وجاتكم بعض المصائب وصبرتوا عليها, وصبرتم كذلك على المعاصي كفيتوا أنفسكم عليها, غيركم كان يترامى في هذه المعاصي وغيرها ويمشي لها بسهولة وانتم كفيتوا أنفسكم, سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذن هؤلاء هم خزنة الجنة وهم من الملائكة ومذكورين يعني في بعض النصوص الأخرى أيضا من الأحاديث النبوية. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه, هذا عالم من علمانا مشهور ومعروف, صاحب التفسير وصاحب أيضا التاريخ وغيره, يقول خازن الجنة ملك من الملائكة يقال له رضوان, هذا اسمه رضوان خازن الجنة, كما نقول الشيف متاعهم كما قلنا جاء مصرحا به في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ربما وخياني تتسألوا إذا الجنة يعني فيها خزنة ولاهين بها ملائكة, زعم النار كيف كيف, إيه وخياني كيف كيف, أيضا من الملائكة يتسموا خزنة جهنم والعياذ بالله, ربي جيرنا منها وربي بعدنا عليها, وهما يتسموا بالزبانية, الزبانية, وكما نقول الرؤوس متاحهم رؤساءهم 19, والشاف الكبير متاحهم المقدم متاحهم الزعيم متاحهم يتسمى مالك. إذن القسمة ولات ثلاثية, ثم زبانية وثم رؤساءهم 19 والمقدم متاحهم هو مالك. ومنين جبت الحديث هذا والقول هذا, أسمعوش يقول ربي عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا, يتساقوا يعني سوق عنيف شديد, كما كلا يبدأ ماشي للسجن والعياذ بالله, يبدأ يعني في ذلة يكونوا في صغار المجرمين, حتى إذا جاءوها يعني النار فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها, لهم الزبانية خزان النار خزان جهنم, يبدأوا يقروا فيهم ويعزروا فيهم, ألم يأتيكم رسل منكم, ما جاوكمش أنبياء وما نزلتش عليكم كتب, ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا, ما خوفكمش من اليوم هذا, ما حذركمش من نهار هذا, زعم ما خبركمش على جهنم, يبدأوا يقروا فيهم, هذوما شكون, هذوما خزنة جهنم, هذوما اللي يتسموا بالزبانية. كذلك جاء ذكرهم في سور أخرى من ذلك ما جاء في سورة غافر, يقول ربي عز وجل وقال الذين في النار لخزنة جهنم توكي دخلوا ولو كل واحد يقاسي يعني في العذاب متاعه يبدو الذين كفروا يقولوا لخزنة جهنم يقولوا لهؤلاء الزبانية ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. شوف يعني هذه أقصى وأحسن أمنية عندهم، نسأل الله السلامة إنهم يخفف ويرتح عليهم من نهار برك، صار هما إلى ما لا نهاية يدعيوا باش يتخفف عليهم يوم برك. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، يعني قالوا لما جاوكمش الرسل ما نزلتش عليكم الكتب؟ قالوا بلى، المجرمين والكفار والمنافقين قالوا بلى. قالوا فادعوا، يجاوبهم خزانة جهنم إذا ندعيوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ندعيوا يخفف علينا يوم، يخفف علينا ساعة، يخفف علينا شهر يمنعنا، ادعوا ولن يستجاب لكم. إذن الآيات هذه ذكرت يعني خزانة النار وهم ملائكة من ملائكة الله عز وجل، ذكرهم ربي باسم الزبانية في سورة العلق كما قال فليدعوا ناديه سندعوا الزبانية، وهما خزان النار. كذلك مما جاء في وصف مخياني كما في سورة التحريم أسمعوا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ردوا بالكم وامنعوا بأنفسكم من هذه النار، النار كفني وقودها الناس والحجارة، إلا الحجارة. شوفوا عنا الحجارة تو الصخور ترماها في النار ميصير لها حد شيء، لكن وقود النار يوم القيامة هي الحجارة والصخور. أسمع الزبان يشقال ربي عز وجل ملائكة النار قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن هذوما الزبانية، تقولي منين جبتها؟ كل عندهم رؤساءهم 19 مذكورين في سورة المدثر. أسمع ربي عز وجل شيقول سنصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هؤلاء هما الرؤساء بتاع الزبانية. وتقولي منين جبتوا اسم مالك اللي قلت لك هو المقدم متاعهم والزعيم متاعهم؟ يقول ربي عز وجل كما في سورة الزخرف كذلك المشركين والكفار والمنافقين ونادوا يا مالك. شوفوا الأمنية متاعهم مخياني، وربما نختم بها قبل الفاصل إن شاء الله. شوفوا أحسن أمنية عندهم مشنية، ونادوا يا مالك، مالك هذا خازن النار، ليقضي علينا ربك. شوفوا سبحان الله وخياني يحبوا ويتمنوا الموت، الموت اللي كل إنسان يخاف منه في هذه الدنيا وميحبوش، وهذه تقريبا جبلة في الإنسان، لكن في الوقت هكا يقالوا له يا مالك ادعي ربك خلي يقتلنا خلي ميتنا ويفنينا. زعمش قال لهم، قالوا خياني مفسرين جاوبهم بعد 1000 عام وهما يستنوا في الإجابة وهما في العذاب وهما يعني في ينتظروا في الإجابة، قال لهم إنكم ماكثون بعد 1000 عام. وفي صحيح مسلم جاء وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من يعني ملائكة النار قال يؤتى بجهنم يوم القيامة نسأل الله السلامة لها 70,000 زمام كما قلوا 70,000 حلقة ولا 70,000 حبل، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني 4,900,000,000 من الملائكة العظام يجرون هذه النار. يعني سبحان الله تصور قريب 5 مليارات يجروا فيها، يعني الكبر متاحة كيف أني نسأل الله أن يجيرنا منها وأن يقينا عذاب النار. كذلك وخياني من الملائكة ربي عز وجل وكلها وأمرها أني تتلهي بالنطفة في الرحم، ذاك الجنين اللي يكون مضغ ويكون قطعة لحم صغيرة وقطعة دم في رحم وفي رحم الأم يبدأ ملك لهيبة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم كلنا هكا يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، يكون 40 يوم نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني كي قطعة الدم الجامد 40 يوم ثم يكون مضغة مثل ذلك ولمضغة لحم صغيرة، ثم يعني 40 و40 و40 أربع شهور، ثم يبعث الله إليه ملكا، ملك من الملائكة، والملك هذا يؤمر بأربع كلمات، ربي عز وجل يؤمره باش ينفذ يعني أربع حاجات: اكتب عمله ورزقه وأجله شقي أو سعيد. سبحان الله، الرزق تكتب والأجل أيضا وقتاش مش يموت الشخص هذا أيضا مكتوب. وثم ينفخ فيه الروح، يعني في الأربع شهور 40 يوم و40 يوم و40 يوم، في الأربع شهور تتنفخ الروح في ذلك الجنين. كذلك في حديث آخر أن الملك يقول: يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، أو توأم ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، ما الرزق، شنو الأجل، شنو كذا. فيكتب الملك كل ما أمره الله عز وجل، فلا يغير ولا يبدل. كذلك أخياني من الملائكة، ونشوف يعني في الوقت قد تجاوزناه، نحاول باختصار إن شاء الله. من الملائكة أيضا ثم ملائكة سياحون يتتبعون مجالس اللي يتذكر فيها ربي عز وجل، فيها مجالس القرآن ومجالس العلم. فإذا وجدوا قوما كذلك يبدأوا يتناداوا، ينادوا في بعضهم: هلموا هلموا جاوا، هو حاجتكم، هو هنا يعني مجلس من مجالس اللي يحبها ربي. فيحفونهم بأجنحتهم ويبدأوا يعني فوق بعضهم إلى السماء الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلو كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، تدور بهم الملائكة وتحفهم إلى أن يصلوا إلى السماء. ثم قال: وذكرهم الله في من عنده. كذلك من الملائكة وخياني ومن وظائفهم ومهامهم، ثم ملائكة لا هي بالجبال. سبحان الله، حواج ما تخطرش على بالنا وما نشعروش بها. فقد ثبت في حديث يعني صحيح، حديث اللي خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد يليل وفي الطائف، ولما عاد منهم نعرفوا أنهم ما قبلوش، وسلطوا عليه السفهاء وكل المجانين والصغار، يضربوا فيه بالأحجار حتى لين خرج الدم منه صلى الله عليه وسلم، وارجع هايم حزين النبي صلى الله عليه وسلم. فيه في ذلك الحديث يقول جبريل عليه السلام: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك. ثم قالوا: هذا ملك من ملائكة الجبال. ثم قالوا: هذا ملك، ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشابين. يعني كانت حب يا رسول الله أنه يطبق عليهم الجبلين ويعذبهم ويهلكهم يعني بإطباق الجبلين عليهم، الأخشبين هما الجبلين. فقال صلى الله عليه وسلم: الذي بعث رحمة للعالمين، قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وبالفعل يعني في الأخر أسلموا، كان يعني فهم من حسن إسلامهم، فهذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهم. وهذه خياني كذلك بعض الملائكة وبعض وظائفهم. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: بارك الله فيك. إذن شيخ حزين، خلينا نأخذ فاصل قصير مستمعين الكرام ونعود لكم بعد قليل.
0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيب.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم لقاء الجمعة في هذه الحلقة المخصصة أو المتواصلة والمخصصة للحديث عن الركن الثاني من أركان الإيمان وهي الإيمان بالملائكة. إذن شيخ عزين، طولنا على المستمعين منذ قليل في حديثنا عن دور أو عن مهام، خلينا نقول مهام الملائكة، والتي هي كثيرة في الحقيقة وتحتاج لأن تختصر كما فعلنا منذ قليل. إذن دور الملائكة شيخ الزين، هل لهم دور مع

هي محبتهم للمؤمنين. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. شوفوا ربي عز وجل شكون يختار؟ يختار أفضل الملائكة وأشرفهم اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام. فربي عز وجل تصوروا خياني، أنت يحبك، أنت تعمل في عمل صالح، أنت فرجت على مؤمن كربة، أنت عملت عمل خيري، فربي عز وجل الجليل العظيم الكبير سبحانه وتعالى ينادي سيدنا جبريل بالذمة ويقول له: يا جبريل إني أحب فلان، ويسميك باسمك، يقول له: يا جبريل فأحبه. نعود الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، إن الله يحب فلانا فأحببه. سبحان الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما فيش نفاق، ما فيش يعني يطبقوا أوامر ربي عز وجل فعلا وحقيقة. فيحبه جبريل، فيحبك أنت أيها المؤمن اللي ذكرك ربي عز وجل باسمك، فيحبك جبريل سبحان الله هذا الملك العظيم، فيحب هذا العبد. فأكثر من هكا وخياني، فينادي جبريل في أهل السماء. سبحان الله، الملائكة اللي في السماء قلنا أطت السماء وحق لها أن تأط، تصور ما فيش موضع شبر ولا أربع أصابع إلا وفيها ملك من الملائكة. يعني السماء اللي سمكها 500 مسيرة 500 عام أطت فيها أزيز ودوحت شوية من كثر الملائكة. الملائكة هذكوم الكل ينادي فيهم جبريل يقول لهم: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبوه أهل السماء. سبحان الله، نسأل الله أن يرزقنا. يا رب يحبك ويسميك باسمك، ينادي جبريل ويحبك سيدنا جبريل ويناديك باسمك للملائكة الكل، تولي معروف. هذه هي الشهرة الحقيقية، هذه الشهرة اللي ينبغي أنه يسعى لها كل مسلم وكل مؤمن، أنه يكون مرفوع ومذكور عند ربي عز وجل مشاهير أهل السماء. رب وكثير من البشر ربما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنبو عنه أعين الناس، يعني ما تجيبهاش فيه، يبدأ يظهر كما نقولوا حتحت، والناس يعني متحبوش ومتعيروش اهتمام، لكنه مشهور عند ربي، يحبوا ربي ويذكروا ربي، وتذكروا الملائكة ويذكروا سيدنا جبريل، ولي معروف عندهم يعرفوه باسمه ويحبوه. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء. وبعد ذلك اسمع شقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض، يرضى عليه ربي كما قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يرضى عليك وانت حي تمشي على وجه هذه الأرض. سبحان الله، يتحط لك القبول ساعة ترى إنسان شخص سبحان الله ترتاح له وتحبه وانت لا تعرفه لحتى شيء، هذا كم القبول اللي يعني عطاه له ربي عز وجل. إذن هذا يعني من دور الملائكة تجاه المؤمنين، كذلك من دورهم أنهم يصليوا على المؤمنين، مش مبينوش معناها. فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن الملائكة مثلا تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من البشر وأفضل، يعني هو سيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام. فيقول رب العالمين كما في كتابه الحكيم من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي. كذلك يصليوش على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما على المؤمنين أيضا. يقول ربي عز وجل: هو الذي يصلي عليكم. تخيل ربي الكريم الرؤوف الرحيم العظيم الجبار القهار يصلي عليكم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربي عز وجل أرحم بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا. إذا نرجع، وش معناها الصلاة على صلاة الملائكة على المؤمنين؟ الساعة أول حاجة الصلاة من الله تعالى، يصلي عليك المولى عز وجل، معناها يثني عليك، يعني كما يقولوا يفاخر بك الملائكة، يثني عليك خيرا، يذكرك بخير عند الملائكة. هكذا حكى البخاري. وقيل الصلاة من الله على العبد هي الرحمة وهي المغفرة، والله أعلم، وبكلها متقاربة. لكن اللي يهمنا ايش معناها الصلاة من الملائكة. الصلاة من الملائكة على البشر بمعنى الدعاء للناس، يدعو لك بخير، يدعو لك يعني باش ربي يوفقك، باش ربي يسدك فيها.

0: هذه الحياة. وهذا يعني ما سنوضحه إن شاء الله. زعما كنت تصور كل واحد فينا ماذا بيه الملائكة تدعي له وتستغفر له، لأنهم كما قلنا وعودنا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، دعاهم إن شاء الله مستجاب الملائكة. زعما كيفاش يعني تدعي لي الملائكة وتستغفر لي وتذكرني عند ربي عز وجل يعني بالشيء الطيب؟ مش نذكر لكم إن شاء الله نماذج من الأعمال اللي تخلي الملائكة تصلي عليك إن شاء الله. كيفاش؟ مثلا نذكركم اللي علم الناس الخير، فقد روى الترمذي في سننه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيوانات خيان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى النملة في جحرها. تصور أنت عدد النمل، لا إله إلا الله، إذا كان البشر 8 مليارات ملا النمل قداش العدد متاعه، الحوت زعما في البحر قداش العدد متاعه، والطيور زعما العدد متاعهم قداش، حتى قال النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير. مش بضرورة تكون عالم، ولو تعلموا شيء بسيط يعني، ولو الفاتحة، ولو أشياء بسيطة، ولو تعلم كيفاش يتوضأ، كيفاش يصلي، فتحوز هذا الأجر والملائكة تبدأ تدعي لك وتستغفر لك إن شاء الله. إذا نحرص عليها هذه، كل إنسان فينا يعرف حويجة يحاول يبلخها ويحاول يعلمها للناس، نحاول نعلمها لصغيراتنا، الأم تعلمها لصغيراتها، والبو يعلمها لصغيراته، والمعلم في القسم، وكل إنسان يعرف حاجة فيها خير، خصلة خير، مكارم أخلاق، يعلمها باش نحوز هذا الأجر إن شاء الله. كذلك إذا كانت تحب تكون من الذين تصلي عليهم الملائكة تدعو لهم بخير، إنك تمشي بكري للجامع وتقعد تستنى الصلاة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم. وذكرنا شمعناه تصلي، تستغفر لك وتدعي لك بالخير. قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه. مثال كما عنا في مساجدنا مثلا، تصلي الظهر وتقعد تستنى في العصر، ولا تصلي المغرب وتقعد تستنى في صلاة العشاء، تقعد الملائكة تدعي لك. شو تقول؟ هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. مادامك انت تقعد في الجامع تستنى في الصلاة، تقعد على طوال تلك القاعدة وذلك الوقت وهي تدعي لك وتستغفر لك. كذلك ثم حويجة أخرى أيضا هي في الجامع تخلي الملائكة تدعي لك وتستغفر لك، وللأسف برشا وخيان يفرطوا فيها في مثل هذا الأجر وفي مثل هذه الفضيلة، إنهم يحاولوا يمشوا للصف الأول ويحوزوا بلصف الصف الأول. فقد جاء في سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، بالله نتخيلها وخياني، إن الله الجليل، الله عز وجل العالي، الله عز وجل العظيم، إن الله وملائكته اللي لا يعلم عددهم إلا الله، شنو؟ يصلون على الصفوف الأول، اللي يمشي للصف الأول في سنن النسائي على الصفوف المتقدمة، وفي ابن ماجة إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. خسارة نقاو بعض خيان يجي بكري ساعات لكنه تقى في خر الجامعة على قاعد غادي، وإلا يلقى فرجة وبلاصة وين يقدم في الصف الأول وما يحبش يقدم، يفرط في مثل هذا الأجر، الملائكة تدعي لك وتستغفر لك. كذلك في نفس السياق تقريبا اللي يسدوا الفرج بين الصفوف، وللأسف يعني راو ساعات بين المصلي والمصلي فرجة يعني مكان فارغ وميقدم حتى حد، ولا ساعات تلقاهم هذوكم ما يحب حتى حد يخلي يقدم. ليش؟ يعني هذه رحمة ربي عز وجل، علاش تحرم في الناس من رحمة ربي؟ يقولوا ما تزاحمنيش مثلا، هذا خطأ وخيان، يلزم لابد من سد تلك الفرج ويعني نوصلوا الصفوف. واسمعوا جاء في الحديث الصحيح في سنن ابن ماجة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمع الحديث هذا، كلا يبخلوا على أنفسهم يحبوش يمشوا للصف الأول، ولا يلقى بلاصة وفرجة بلاصة فارغة ميحبش يقدم، ولا يبدو زوز ميحبوش يشكون يقدم محذاهم وهي ثم بلاصة. أسمع: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. حتى في الصلاة مثالش، حتى ولو كبر الإمام وفضات بلاصة تقدم خطوتين وثلاثة متأثرش. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة يعني بلاصة فارغة قد ملها رفعه الله بها درجة. درجة يعني بين الدرجة والدرجة كما نشوفوا احنا كالنجم البعيد، وما أدراكم ما في تلك الدرجة من نعيم ومن خيرات. فهذا خير عظيم ما نحرموش منا أنفسنا، يعني سهل باش نحصل عليه إن شاء الله. كذلك من كيفاش يعني النجم نحصل الفضيلة هذه إن الملائكة تصلي علينا وتدعينا وتستغفرنا، إن نتصحروا برشا وخيان يقومش يتصحر يقولون من العشية اللي تعشى يقول لك يكفي. لا، جاء في صحيح ابن حبان بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين، سواء في رمضان ولا عندك صيام نافلة ولا حاجة، قوم وتسحر ولو شرب ماء ولو يعني كعبات تمر، مش يعني بالضرورة تأكل وجبة دسمة. كذلك باش نحصلوا استغفار ودعاء الملائكة انه نعود المرضى، يعني نزور المرضى. شوفوا واسمعوا الحديث هذا الجميل، روى ابو داود عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يعود مريضا ممسية، يعني في العشية تمشي مثال عقب العشية مش تزور حد، إلا خرج معه شوف سبحان الله ربي شي يعطيك، يعطيك 70,000 ملك، 70,000 ملك معك، خصيصا أنت بشيت للمهمة هذه، يعني يتجندوا لك للمهمة هذه. شي يعملوا؟ يستغفرون لك حتى تصبح. مشيت العشية مثل بعد العصر يقعدوا ليلة كاملة يدعوا لك ويستغفروا لك 70,000 ملك. قال وكان له خريف في الجنة، ثم قال ومن أتاه مصبحة خرج معه 70,000 ملك. تمشي الصباح مثلا يتبعوك 70,000 ملك يقعدوا يستغفروا لك لين يجي الليل. وكان له خريف في الجنة، وخريف في الجنة وخياني معناها بستان جنينة يعني من الثمار تكون لهذا اللي يمشي ويزور خوه يبدأ مريض، يتبعوا 70,000 ملك وربي عز وجل يسخر له ويعطيه هذا الخريف في الجنة. فأخياني ننصحكم وننصح نفسي بدرجة أولى إنه ما نبخلوش على أنفسنا، يعني وأنا بخلوش على أنفسنا من هذه الأجور، من نحاولوش نضيعهاش. كما شفتوا أمور بسيطة جدا، يعني إنك تصلي في الصف الأول، إنك مثلا تعلم الناس الخير إلى غير ذلك، وإنه نحاولوا مثال إذا كان مش نصحوا على صيام نحاولوا نتسحروا ونحاولوا نزوروا. كذلك وخيانا إذا حد مريض شفتوا الأجر العظيم والعظيم جدا لذلك، فالإنسان يحتسب الأجر، مش نقوله إيمانا واحتسابا، هذا معنى احتساب الأجر انك تعرف الاجر هذا وتمن انه ربي عز وجل مش يجازيك عليه ان شاء الله خير الجزاء يوم القيامة. وما زال ان شاء الله للحديث بقية مع الركن الثاني من اركان الايمان باذن الله تبارك وتعالى، ان كتب لنا البقاء واللقاء. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: إذن بارك الله فيك شيخ عزين على هذه الإفادة وعلى هذا التأثيث المهم والمفيد حقيقة. هكذا نصل مستمعي الكرام لختام هذه الحلقة. لا أنسى أن أشكرك شيخ عزين وأشكر زميلي حفظ بن صالح في القسم التقني وإخراج هذه الحلقة. إذن أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، على أمل أن نلتقي مجددا يوم الجمعة المقبلة في نفس التوقيت.
2: لقاء الجمعة مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي. تسمعونا
3: @rmfm.net
2: rmfm.net
4: تقية الشهر على رم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
5: دراها بربي يقول لي كيفاش.
4: دريم زوم تحط على دمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. حتى تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
2: تسمعونا
4: على www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم فام. راديو أرم فام. أرم فام ديما معاك، ديما معاك. أرام فام
2: في مساكن
4: في سوسة
2: والمنستير
4: على 99.8
2: على 99.8. أرام ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. أرام ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء، ومعانا ما يفوتك شيء. ملا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net، وخليك إين مع أرام ماجازين. ماضي ساعتين وستة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنت وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا www.rmfm.net. موعد جديد إذا معاكم وبكم، يتجدد اللقاء في نهار اليوم إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. إذا موعد الجمعة 25 سبتمبر 2026. ونسوكم كالعادة في كل عشوية وين تحضر معاكم الأخبار بطبيعة آخر الأخبار المحلية الجهوية الوطنية، عودة على أبرز الأخبار محينا وبالتفاصيل. وكالعادة كما عودناكم بعد شوي نبدأ بأولى فقراتنا الميتيو، حول طقسنا لليوم كيف بتكون وفي الويكاند كيف كيف، ومن بعد جولتنا في أبرز الأخبار المحلية والوطنية، الأرقام وكيف كيف زاد الأخبار الثقافية والأغاني وغنية الغنية في البيل كالعادة اللي نختموا بها معاكم المشوان. فكركم أنكم تنجموا تواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو أرم فام. مرحبا بكم، مرحبا بكل اقتراحاتكم. تنسوا زادة نجم وتواصلوا معنا على الواتساب على 29-29-66-68. منير سلامة في الإخراج، منير البيجي معكم من قدام الميكرو. بشنبدو مع الموسيقى، هذا رمي عايش وانا رجعي.

0: الليل ترجع لكم بعد شوي. بعد شوي
1: قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 188 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

على نرمة فاب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم اذا مشوارنا حتى للخمسة. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع الوقاية تدايو، عدلتم وجدكم على 99.8 ولا على www.rmfm.net. الوقاية تدايو نمشي مع بعضنا للميتيو. بالنسبة للميتيو، إذا انتقصنا اليوم يتميز بسحب كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بأقصى الجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات، تكاثف تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية وتكون محليا غزيرة قرب السواحل الشمالية، والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب إذا بخليج جابس وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى إذا اليوم عامة بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة لأحوال الطقس في مساكن حاليا، درجة الحرارة نلقاوها بين 30 و 31 درجة، والعشية وفي الليل تسجل انخفاض إذا وين نلقاوها بين 22 و 24 درجة. غدوة طقس نجم يكون متقلب حسب التوقعات الجوية، لكن درجة الحرارة باش تكون فيه مستقرة بين 28 و30 درجة، وطقس لحد باش يكون صافي. درجة الحرارة نلقاها تراوح بين 20 و27 درجة. إذا هذه بالنسبة لأحوالنا الجوية والأحوال طقسنا لليوم والويكاند، وكان هذا شعرنا في الميتيو. ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا، بعد شوية نفلك خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: على رمى فم.
1: بقية الشهر على رمى فم 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: على رمفاب.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في رم ماجازين، ما زلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للخمسة. لقيت هذه نمشي مع بعضنا انفولوكال. إذن في انفولوكال عودة على أبرز الأخبار المحلية، ونمشي إلى مساكن وينتنظم الدائرة الصحية بمساكن أيام مفتوحة لتقصي سرطان الثدي تحت شعار يد بيد ضد سرطان الثدي. إذن برنامج كامل تم وضعه على الذمة. إذن كما قلنا البرنامج هذا بيكون تحت تشرف الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، مجمع الصحة الأساسية بسوسة، ومن تنظيم الدائرة الصحية بمساكن، وبش يشمل عديد المراكز الصحية، وأقربها بش يكون هالخميس 1 أكتوبر بمركز الصحة الأساسية بمساكن الغربية من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعة أكتوبر الوردي. إذن كما قلنا وين بش يبدأ الاحتفال إذن بالشهر هذايا، وبش يكون فما عديد التظاهرات الصحية اللي تنظمها الإدارة الجهوية للصحة بسوسة. في سياق آخر، أفاد المدير الجهوي للبريد في إطار تطوير ودعم خدمات البريد، قال أن ولاية سوسة باش تشهد في الأيام القليلة القادمة انطلاق تركيز موزع آلي بمكتب بريد حمام سوسة الغربي، وموزع آلي ثاني بمكتب بريد نفيضة، وإنجاز أشغال تركيز موزع ثاني بمكتب بريد سوق لحد، وموزع آلي بمكتب بريد مساكن الحي الجديد، وموزع آلي بمكتب بريد القلعة الكبرى. كما باش يتم زادة إعداد الدراسة وإصدار زوز استشارات لتوسعة وتهيئة مكتبي بريد سوسة الزهور وبوفيشة قبل موفى السنة الحالية، وبرمجة تهيئة محل بمنطقة السد الجوفي في إطار إعادة فتح مكتب البريد الإضافي السد الجوفي، وبرمجة تهيئة محل جديد بالقرية الحرفية عين مذاكر لإهواء مصالح مكتب البريد الإضافي. ويذكر أنه مقر مكتب بريد بسوسة الكورنيش انطلقت به منذ نهار 15 جويلية 2026 أشغال تهيئة وتوسعة لقاعة الانتظار، بالإضافة إلى إعادة توزيع المصالح الداخلية وتركيز موزع آلي ثاني لمدة تعاقدية مدتها إذن 120 يوم حسب ما فات بها المدير الجهوي للبريد في سوسة. ونختم بالخبر هذا، وين أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب باش يتم تركيز خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط نهار الأحد هذايا 27 سبتمبر في مفترق مدرسة ابن الهيثم بالمسعدين تحت شعار معا من أجل مستقبل أكثر أمانا. التلقيح باش يكون مجاني لأكيد حماية الحيوانات الأليفة والمجتمع وللوقاية خاصة من داء الكلاب. كما قلنا في بمفترق مدرسة ابن الهيثم بالمسعدين معتمدية امساك نهار لحد 27 سبتمبر 2026. كان هذا شعرنا في انفولوكال. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا، بعد شوي جولتنا تكون في الركاب. خليكم على الموسيقى ونرجعين.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: ميرم اف ام.
1: تقيت الاشهار على ميرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: على رمى فم.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا معاكم في ساعتنا الأولى، ماضي ساعتين وخمسة وخمسين دقيقة. تحياتنا لكم اللي عدلتم وجدكم لقيت هذا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. لقيت هذا نمشي مع بعضنا للركاب.
0: الركاب
1: في ريكاب، إذا نبدأ أخبارنا الوطنية. إذا بوزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج اللي محمد علي النفطي، اللي كان أجرى يوم أمس لقاء مع المفوضية الأوروبية للمتوسط على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدولة.

دورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. الوزارة فادت أن اللقاء كان مثل مناسبة للتأكيد على أهمية العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي وعلى ضرورة مواصلة تطويرها في إطار شراكة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والندية وتراعي سيادة تونس وتحترم مؤسساتها الوطنية. في السياق هذا شدد الوزير على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضفي عليها مزيد من الواقعية والإنصاف ويجعلها مجسمة لشركة حقيقية ومضمنة. وتناول اللقاء أيضا ملف الهجرة والتنقل، وينجدد الوزير التأكيد على تمسك تونس بمقاربة شاملة ومتوازنة للهجرة تقوم على احترام حقوق الإنسان ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، ذي حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. من وزارة الشؤون الخارجية نمشيو لوزارة المرأة اللي جددت التذكير بتواصل فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهم في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات حتى لنهار 5 أكتوبر المقبل عنوان سنة 2026. الوزارة أضافت في بلاغ لها أن الترشح يتم وجوبا عن طريق التسجيل وإيداع الملف مستوفى الوثائق عبر المنصة الرقمية للبرنامج الوطني لريادة الأعمال والنسائية والاستثمار رائدات www.raidat.an على أن يقع إيداع الملف والوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة. ويستهدف البرنامج النساء والفتيات اللي يرغبوا في بعث مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة ضمن آلية رائدات مخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار. وزارة التجارة وتنمية الصادرة تنفيت بصفة قطعية ما يتداول حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غيرها الحليب السكر زيت النبات المدعم والسميد والفرينة. وزارة التجارة وتنمية الصادرة أكدت في بلاغ لها أن المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به وفق نص البلاغ. وذكرت أن الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة، ودعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية أي صفحة الوزارة أو موقعها الرسمي للحصول على المعطيات الموثوقة حسب بلاغ لها. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيلي ادعى إلى رسم أهداف جديدة لتطوير الإدارة وتحديث الخطاب الديني بما يتماشى مع التوجه العام للدولة داخل الاجتماع عقده مع المديرين العامين ومديري الوزراء. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الجلسة هذه والاجتماع دار السبل للارتقاء بأداء الوعظ والإطارات المسجدية عبر التكوين المستمر والندوات بغاية تطوير خطاب ديني مواكب لمشاغل المجتمع ومناهض التطرف، إلى جانب توجه نحو تطوير المنظومة القانونية المنظمة للعمل لضمان حقوق المتعاملين وحقوق الدولة على حد سواء. والوزارة أضافت أن الجلسة هذه استعرضت ملف تنظيم موسم الحج، برامج ترشيد استهلاك الطاقة في المعالم الدينية، فضلا عن متابعة ملفات تطوير العلاقات الدولية في المجال الديني وتكثيف البرامج العالمية للتعريف بالأعلام التونسيين في الشأن الديني والمعالم التاريخية لتعزيز الهوية. الوزير شدد في ختام اجتماعه على ضرورة تعزيز إذن التعاون بين مختلف الإدارات لإيجاد حلول للإشكاليات القائمة، ودعا إلى مزيد أحكام إذن التنسيق مع بقية الوزارات اللي عندها علاقة تطبيقا للتعليمات الرئاسية حسب نص البلاغ. ونختم بالخبر هذه، وين بحث عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي ورئيس كونفدرالية مؤسسة المواطنة التونسية كونكت أصلاً بنرجب بإمكانية إنجاز دراسة مشتركة في عدد من القطاعات الاستراتيجية لتقديم مقترحات عملية تدعم القرار الوطني وتنافسية الاقتصاد التونسي. الزوز جهات أوضحوا خلال جلسة عمل انعقدت بحضور ممثلين عن الزوز مؤسسات أن اللقاء تناول سبل تعزيز مساهمة الخبرات العلمية والتقنية للمهندسين في تحليل
تحليل القضايا الاقتصادية الكبرى، وبين أن المباحثات هذه تتنزل في إطار التوجه نحو إرساء تعاون استراتيجي بين عمادة المهندسين التونسيين وكونكت. وأشاروا إلى أن المسار المشترك هذا يهدف إلى مساندة المؤسسات بما يساهم في تعزيز دور المهندس كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية وصناعة الحلول العملية. وكان هذا شعنا في الركاب. الركاب مع 3 دقيقتين مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا. بعد شوي سكوب انفوش، خليكم مع الموسيقى، نسمع إليسا ونرجعين.

0: على ميرا اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مع 3:19 دقيقة. لقيت ذي نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. في سكوب انفو اذا نبداو بالاخبار هذه. وين دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية الى مزيد من اليقظة والاستباق والتقييم المستمر للمقاربات الوقائية في ضوء المعطيات العلمية والميدانية الجديدة لمواجهة مخاطر الامراض المنقولة بواسطة الحشرات. الإدارة العامة للمصالح البيطرية اكدت خلال جلسة تشاورية موسعة تم تنظيمها وخصصت لمتابعة تطورات الوضع الصحي المرتبط بالامراض المنقولة بواسطة الحشرات وسبل الوقاية وأهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات المهنة البيطرية بما يساهم في بلورة مخرجات عملية تستجيب للتحديات الصحية الجديدة وتحافظ على القطيع والمربي. وشددت على ضرورة أنه تأخذ الاستراتيجية الوقائية بعين الاعتبار حماية المربي، استقرار الإنتاج وديمومة المنظومات الحيوانية بما يدعم الأمن الغذائي الاقتصادي والصحي البلاد، ويعزز أيضا قدرة المنظومة الحيوانية الوطنية على الصمود والاستدامة. وفي خبر آخر، إذا نرجع على تفاصيل البلاغ الصادر عن وزارة الدفاع الوطني لدعات فيه مواليد الفترة ما بين 1 جانفي 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، خاصة أن الحصة الثالثة للتجنيد لا تزال متواصلة حتى 2 أكتوبر 2026. بلاغ للوزارة أوضح تم نشره يوم أمس أن كل شاب بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، إما بالتجنيد أو بالعفاء النهائي أو بالحصة الحصول على تأجيل مؤقت. ويشمل هذا التلاميذ والطلبة التوانسة سواء كانوا يدرسوا داخل تونس أو خارجها، ويمكنهم الحصول على وثيقة تثبت تسوية وضعيتهم وهي التأجيل بسبب الدراسة ويتم تجديدها سنويا. البلاغ أشار إلى أنه عدم تسوية الوضعية بعد مرور 4 حصص تجنيد أي بعد سنة كاملة ينجم يعرض المعنيين بحصة تجنيد أو التجنيد إلى عقوبات تصل إلى السجن، وتشمل حالة تأجيل الدراسة المنتظمة وبعض الأوضاع العائلية، فيما يمنح العفاء النهائي لبعض الحالات الصحية والعائلية. وللاطلاع على حالة التأجيل أو العفاء نجموا يزوروا موقع وزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. وللإشارة فإنه تلقت حصة التجنيد الأولى لسنة 2026 نهار 2 مارس 2026 وتواصلت حتى 10 أفريل اللي فات، فيما تواصلت حصة الثانية حتى 3 جويلية 2026، وانطلقت الحصة الأولى نهار 1 سبتمبر الجاري تتواصل حتى 2 أكتوبر 2026. هذا حسب بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، وباقي التفاصيل نجم تلقاوها كما قلنا على الموقع الخاص بوزارة الدفاع. وكان هذا شعنا في سكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. ما زلنا مواصل معكم احنا مشوارنا مستمعينا، نرجع خليكم مع الموسيقى، نخليكم مع القيصر كذا مساهر ونرجعين نام.

0: ام اف ام. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: على ميرا ام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا. اذا 43 دقيقة لقيت هذه، نمشي مع بعضنا. اذا رقم اليوم في رقم اليوم نرجع على تقرير جديد صادر عن غرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللي كشف أنه التلوث البلاستيكي يكلف تونس ما بين 170 و 560 مليون دولار سنويا، ما بين 502.5 مليون دينار و 1,655 دينار. ويتوقع التقرير الثمن الخفي للبلاستيك تقييم الأعباء الاقتصادية والبيئية التلوث البلاستيكي في تونس، مصر والمغرب، أنه تصل فاتورة عدم التحرك لمواجهة التلوث البلاستيكي في تونس إلى ما بين 3 و10 مليارات دولار بحلول عام 2040، ما بين 8.8 و29.5 مليار دينار. وفق التقرير أظهر مسح شمل 9 شواطئ أن البلاستيك شكل 77% من القطاع اللي تم تجميعها من إجمالي 9821 قطاع. كما خلص إلى أنه 98.2% من النفايات اللي أمكن تحديد مصدرها كانت تونسية المنشأ، ما يشير إلى أن الغالبية الساحقة منها تم إنتاجها داخل البلاد ولم تأتي من الخارج، رغم اعتماد تونس شبه الكامل على استيراد المادة الخام لصناعة البلاستيك. في السياق هذا قالت مسؤولة حملة البلاستيك في غرين بيس شرق الأوسط وشمال أفريقيا فرح الحطاب، أنه التقرير يظهر الجديد أنه تونس عندها دواعي قوية للتحرك في مسألة التلوث البلاستيكي. وقالت أن التقرير شدد على أنه من مصلحة تونس تقتضي التقلص من استخدام البلاستيك محليا وعالميا، بما في ذلك من خلال مفاوضات المعاهدة العالمية للبلاستيك، لأنه الاستمرار على المسار الحالي بش يكلفها أكثر مما بش يحقق لها من فوائد، في حين أنه تأخر التحرك بش يكون هو الخيار الأكثر كلفة بين الخيارات المطروحة. ويقترح التقرير اتخاذ تدابير على المستوى الوطني والدولي، ويمكن أن نتحد من التلوث البلاستيكي ولا تكون مجدية اقتصاديا لتونس حسب التصريح. وعلى الصعيد الوطني، يمكن لتونس أن تبني على تشريعاتها النافذة، وخاصة ما يتعلق منها بمسؤولية المنتج، وأنه توسع نطاق المسؤولية هذه ويشمل معدات الصعيد اللي مثل 22.2% من وزن النفايات المرصودة على الشواطئ المشمولة بالمسح، كما يوصي التقرير بتعزيز تطبيق القيود المفروضة على الكيس البلاستيكية وحادية الاستخدام والمعمول بها منذ جانفي 2020. وأوضحت أنه على الصعيد الدولي يمكن لمعاهدة قوية أن تغير المعادلة هذه من خلال الحد من البلاستيك غير الضروري من المصدر، وإلزام المصدر وإلزام منتجين بتحمل مسؤولية ما ينجوه، والدفع نحو اعتماد آلي مالية قوية بما يضمن أنه لا تترك بلدان كما تونس وحدها في مواجهة تدفق متزايد من النفايات لم يكن لها دور في التشكيل هذا، كما قلنا حسب التقرير الجديد الصادر عن غرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان هذا شعلنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم.
1: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى، خليكم مع آدم، وهنا رجعينا.

0: على ميرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا في ساعتنا الثالثة والأخيرة. تحياتنا لكم للي عادلتم وجدكم لقاية دين، إن شاء الله نكونوا منسينكم بالموزيكا في عشوية اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، وما زلنا منسينكم في ساعتنا الثالثة، ونبدأها مع أخبارنا الصحية في دقيقة صحة.
0: دقيقة صحة.
1: نرجع لأبرز الأخبار الصحية، وإن أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة، في خطوة تهدف إذن إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. الوكالة أكدت أن الخدمة هذه متاحة للعموم وتستهدف كافة الأطراف المعنية من مرضى مستهلكين وصولا إلى مهنيي قطاع الصحة، ودعت للتفاعل الفوري في حال وجود أي شكوك تحوم حول سلامة دواء أو منتج صحي، واستعرضت أبرز المؤشرات التي تستوجب الإبلاغ، كما وجود تغليف غير طبيعي أو مظهر غير مألوف أو ظهور تأثيرات غير متوقعة بعد استعمال المنتج، فضلا عن رصد حالات بيع خارج المسالك الرسمية المعتمدة أو عرض المنتجات بأسعار منخفضة. وصنفت الوكالة الحالات المستهدفة بالإبلاغ إلى فئتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في منتجات دون معايير وتشمل الأدوية المرخصة قانونيا لكنها لا تستجيب للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة، وتهم الثانية منتجات مغشوشة كما الأدوية المقلدة أو اللي تحمل بيانات مضلة وكاذبة بشأن هويتها أو تركيبتها الكيميائية أو مصدرها الأصلي. الوكالة لنا إذا نفكر أن الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة كانت وضعت ثلاثة قنوات مباشرة لتلقي الاخطارات والبلاغات منها المنصة الرقمية عبر تعمير النموذج الإلكتروني المتاح مباشرة عبر الموقع الرسمي الوكالة وعبر بريد الإلكتروني بإرسال التفاصيل والمستندات على العنوان dpm@rns.tn ولا عبر البريد الإلكتروني أو عبر البريد بيداع ملف البلاغ الرسمي لدى مكتب الضبط وزارة الصحة. هذا حثت الوكالة لنا المبلغين على تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل بشأن المنتج موضوع التبليغ لضمان سرعة التثبت، وخاصة اسم المنتج، الجرعة، رقم الدفع، تاريخ انتهاء الصلاحية، وتوصيف الأشكال اللي تمت ملاحظته مع ظروف الشراء، بالإضافة إلى إرفاق صور واضحة للمنتج والعبوة الخارجة له. في سياق آخر، طمأنت الوكالة كافة المتعاملين بأن هوية المبلغ محمية وسرية البيانات المقدمة مضمونة بالكامل، وأشارت إلى إمكانية تقديم البلاغات دون ذكر اسم، واختتمت بيانها بالتشديد على أهمية يقظة المواطن والمهني إذا تتيح البلاغات هذه لخبراء الوكالة تدخل فوري لسحب الشحنات المخالفة وإطلاق التحذيرات اللازمة لحماية الصحة العامة. في موضوع آخر، أكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بمناسبة احتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق 28 سبتمبر من كل سنة، على أن الوقاية من داء الكلب مسؤولية جماعية للحفاظ على سلامة الجميع، واستعرضت جملة من الإجراءات الوقائية لحد من انتشار داء الكلب في تونس، وكشفت أن تونس سجلت 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلب في الأشهر التسعة الأولى من 2026، وتم التكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا للمهاجمة من طرف حيوان. وذكرت لنا بخطورة المرض هذا وسبل الوقاية منه، أوضحت أنه رغم داء الكلب مرض أنه المرض هذا خطير يستهدف الجهاز العصبي بشكل مباشر ويؤدي الوفاة عند ظهور الأعراض السريرية، فإنه مرض يمكن الوقاية منه هذا من خلال اعتماد سلوكيات وقائية بسيطة والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند التعرض لمهاجمة حيوان. ودعات إلى تجنب التعامل مع الكلاب السائبة وتفادي الاقتراب من الحيوانات الضالة أو محاولة مداعبتها وطعامها، وتوعية الأطفال بعدم الركض أمام الكلاب أو استفزازها والابتعاد فورا وبالهدوء عند رؤية مجموعة منها، كما أبرزت أهمية التعامل مع الإصابة في حال التعرض للعض أو الخدش وإذا من طرف حيوان، وين يجب غسل الجرح فورا بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة وتوجه فورا إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج الوقائي والمجاني دون تأخير. وحثت لنا الإدارة الرعاية الصحية الأساسية على الحد من التخلي عن الكلاب المملوكة وضرورة تلقيحها سنويا، واعتبرت أن القائها في الحياة السكنية من أهم أسباب الانتشار المتزايد للكلاب السائبة في الشوارع. يذكر أن الحملة الوطنية المجانية لتلقيح الكلاب والقطط تتواصل الحاصل في تونس طيلة شهري سبتمبر وأكتوبر تحت شعار معا أقوى، وهذا يكون تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب، وتشمل الحملة خيام بيطرية متنقلة وهي مفتوحة في مختلف الولايات والمعتمديات بتنظيم من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وبالتعاون مع البلديات. يوم أمس تم أو انتخب لأول مرة 6 أطباء تونسيون أعضاء جدد في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس، وفق ما فادت بها سفارة الجمهورية التونسية بفرنسا في بلاغ نشرته. سفارة الجمهورية التونسية في فرنسا في بلاغها أفادت أن الدكتور مختار زغدود انتخب ضمن قائمة رأسها وضمت 5 أطباء توانسة أخرين، هما الدكتورة هند العريبي والدكتورة ألفا منضوج والدكتور عبد الحكيم كشيش والدكتورة راوية بن إسماعيل والدكتور وجه همنيف. واعتبرت سفارة أن الانتخاب هذا يمثل المرة الأولى ليحقق فيها الأطباء التونسيون الإنجاز هذا على مستوى المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس. ولاحظت في بلاغ أن الدكتور مختار زغدود يجسد لنا نموذج الكفاءة التونسية وعموما والطبية منها خصوصا اللي تحقق النجاحات والامتيازات في فرنسا وتقدمت لهم بالتهاني لجميع المنتخبين. في سياق آخر، مثل مشروع التعاون المتعلق بتنقل الممرضين التونسيين نحو ألمانيا محور جلسة عمل انعقدت أمس بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ووفد من الشركاء الألمان بحضور ممثلين عن وزارة الصحة. الجانبين اتفقوا في الاجتماع هذا على إطلاق مرحلة نموذجية لمشروع تنقل الممرضين التونسة نحو المؤسسات الصحية الألمانية، تقتصر في البداية على 20 ممرض تونسي فحسب، وذيا بهدف إذن تقييم العملية والتقدم تدريجيا في تنفيذ المشروع وضم من نجاحته. ومكنت الجلسة حسب نص البلاغ من تعميق النقاشات حول مشروع التعاون، بحث الآليات العملية لتنفيذه، ونكد طرفين السعي لإرساء نموذج تعاون مهيكل ومتوازن يقوم على مقاربة مريحة للجانبين ويهدف إلى ضمان حوكمة رشيدة في الكفاءات شبه الطبية التونسية. كما اتفقوا في الجلسة على مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشروع وإعداد جدول زمني يحدد مختلف مراحل الإنجاز وأدوار ومسؤوليات شركاء المعنيين. وتندرج الخطوة هذه في إطار حرص الوكالة التونسية للتعاون الفني على إرساء مسار للتعاون في مختلف الأطراف المتداخلة في تنفيذ مشاريع التعاون الفني. ومكنت المشاورات هذه الوكالة التونسية للتعاون الفني من تعزيز التنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية وتوحيد الرؤية التونسية المشتركة بما يضمن أفضل الظروف لتنفيذ مشروع التعاون. وفي موضوع آخر، تحتضن تونس مؤتمر دولي ضخم تيلي هيلث كونكت من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر، هو حدث استثنائي باش يجمع قادة وصناع القرار والسياسات والخبراء والمبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم للتباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية بحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية لأول مرة في تونس تيدروس أدنوم. وحسب البلاغ عن وزارة الصحة، في المؤتمر هذا يعتبر منصة دولية للحوار وتبادل خبرات حول تطوير منظومات صحية رقمية تتضمنها لقاءات رسمية. ويتناول الحدث زاد عدد من المحاور ذات الأولوية من بينها المستشفيات الرقمية، الذكاء الاصطناعي في الصحة والبنية التحتية الرقمية والتشغيل البيني بين الأنظمة الصحية وحماية المعطيات الصحية والأمن السيبرني والطب عن بعد. وأكد نص البلاغ أنه تونس عبر تنظيمها تيلي هيلث كونكت لسنة 2026 تأكد مواكبتها لتسارع وتيرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية وتعزيز حضورها في بناء مستقبل الصحة العالمية. ولأكثر تفاصيل تنجموا تلقوها على الموقع www.telehealth-connect.com لأكثر تفاصيل بخصوص احتضان تونس إذن للمؤتمر الدولي الضخم هذايا اللي يعد كما قلنا حدث استثنائي بحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية لأول مرة في تونس، باش يصير من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2026. وكان هذا شعرنا في دقيقة صحة.
0: دقيقة صحة.
1: 4:10 ما زلنا مواصل معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية فقرة لجندش، خليكم مع الموسيقى وانا راجعين.

0: الاشهار على ميرم اف ام.
1: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: على ميرم اف ام.
1: 4:34 دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا. الوقت هذايا نمشيو مع بعضنا لفقرة لاجوندا.
0: لاجوندا.
1: إذا نبداو بالخبر هذا، وين قررت إدارة المهرجان الدولي للصحراء بيدوس تأجيل موعد تنظيم الدورة 58 لتالتا ام من 23-26 ديسمبر، عوضا عن الفترة المبرمجة سابقا بين 19-22 من نفس الشهر، ذا حسب تصريح إذاعي لمدير الدورة. في أخبارنا الثقافية أيضا، يلتئم نهار 27 سبتمبر حفل تسليم جائزة عبد الوهاب بن عياد للأداب في فئتين أدبيتين، هما رواية باللغة العربية ورواية باللغة الفرنسية. وش تحصل الفائز في كل فئة على جائزة مالية قدرها 20,000 دينار تونسي. وأكد القائمين على المسابقة هذه المشاركات سنات ميزت بثرائها وتنوعها بالمستوى اللافت للأعمال المقدمة. ونفكروا أنه الجائزة هذه كانت تمنح في الدورات اللي فاتت في أصناف المقالة والرواية والقصة باللغتين العربية والفرنسية والشعر والكتب الموجهة للأطفال واليافعين. المؤرخ ومنسق إذن اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم اليونسكو عبد الحميد الأرقاش كان أوضح أو أعلن عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن السجل هذا خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26 وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها الثانية. وانتظم الحفل بمركز الفنون والثقافة والأداب قصر السعيد بباردو بحضور عدد من المثقفين. وأشار الأرقش رئيس لجنة تسنيد جائزة ابن خلدون في مستهل الحفل إلى أهمية الجائزة على المستويين الوطني والدولي، وبين أن المناسبة تمثل زادة فرصة الاحتفاء بتسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. وأوضح أنه 4 بلدان من بينها تونس قدمت ملفات لترشيح ابن خلدون ومؤلفاته للإدراج ضمن السجل هذا، وهي الجزائر باعتبار أن ابن خلدون كتب فيها كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تركيا اللي تحتفظ بأقدم مخطوطات المقدمة، ومصر اللي أمضى فيها ابن خلدون جانب من حياته وأكمل فيها عدد من كتاباته. وبين أن إدراج المقدمة ضمن سجل ذاكرة العالم جاء ثمرة جهود من أعداد مثقفين ومفكرين من تونس ومن بلدان مختلفة ساهموا في أعداد الملف وتوفير مخطوطات ووثائق تاريخية تتصل بابن خلدون وتراثه الفكري. وأضاف أنه مبادرة تسجيل عبد الرحمن بن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم انطلقت سنة 2024 لتتوج بإدراج المقدمة ضمن السجل هذا، ليهدف إلى صون التراث الوثائقي ذي القيمة العالمية وإتاحته للأجيال القادمة. هيئة تنظيم مهرجان السينما المتوسطية بشنني في دورته 21 سنة ينتظم تحت شعار الشباب والأرض من 21 حتى 25 أكتوبر، أعلنت عن فتح باب الترشح المشاركة في الملتقى الأول للمختبر المتوسطي للمعارف والابتكار والنماذج الواحية حتى 30 سبتمبر. يمثل المختبر هذا مشروع تشاركي يجمع شباب وفاعلين من مختلف واحات الجنوب التونسي، وتنطلق أولى محطته بلقاء يجمع الشباب من واحات جابس قبلي توزر قفصوه موجه للشباب المنخرطين في جمعيات في الولايات هذية ومهتمين بالواحات والزراعة والبيئة والمعارف المحلية. وبش يتم العمل في الملتقى هذية على الاشتغال بشكل تشاركي على أعداد دليل حول البذور المحلية، دليل حول المنتجات والمخلفات الوحية القابلة للتثمين. تسلمت تونس أمس أو تسلم السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر المنظمة الشهادة الرسمية اللي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وجاء تسليم هذه لشهادة التسجيل بعد أن تم إعلانها 25 جويلية عن إدراج قرية سيدي بوسعيد على القائمة هذه في ملف يحمل عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وذي خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو. وإذا بعد تسجيل هدايا أصبح عدد العناصر التونسية المسجلة على قائمة التراث الإنساني 10 مواقع ضم 9 مواقع ثقافية ومحمية طبيعية، ويبلغ العدد الجملي للعناصر التونسية المسجلة بين مواقع أثرية وعناصر تراث غير مادي 24 عنصر. وفي أخبار أخرى إذن نرجع لبلاغ وزارة المرأة والطفولة اللي أكدت وجددت التذكير بتواصل فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع اللي يرغبوا في إحداث أو توسيعة مشاريعهم في إطار برنامج رائدات. الوزارة إذن في بلاغ لها تقول أنه الترشح يتم وجوبا عن طريق التسجيل وإيداع الملف مستوفى الوثائق عبر المنصة الرقمية رائدات www.raidat.tn على أن يقع إيداع الملف والوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة. وفي سياق آخر ينعقد المؤتمر الوطني الخامس لطب الشيخوخة وعلم الشيخوخة من 16-18 نوفمبر بالحمامات ببادرة من مجلس إدارة الجمعية التونسية لطب الشيخوخة وعلم الشيخوخة، وبش يقدم الحدث هذايا اللي بش يجمع نخبة من الخبراء التوانسة والدوليين وجميع المهنيين المعنيين برعاية كبار السن. برنامج علمي غني يتضمن زوز دورات تدريبية وتنتظم زادة ندوات حول قصور القلب، تطعيم لكبار السن بالإضافة إلى 9 ورشات عمل عملية نهار 18 أكتوبر يديروها خبراء محليون ودوليون. ونختم بالأخبار هذه، وين حدد يوم 8 أكتوبر 2026 آخر أجل لتقديم الترشحات لمسابقة تحدي التكنولوجيا الاجتماعية لسنة 2026 لتنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الابتكار الرقمي، تطوير حلول تساعد على تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية في تونس، ويمكن المبتكرين والمطورين والشركات الناشئة والناشطين بالمجتمع المدني تقديم حلول رقمية لمعالجة قضايا اجتماعية ذات أولوية في تونس، بما يدعم الإدماج ويساهم في تعزيز الوصول المنصف إلى الخدمات الاجتماعية. وكان هذا شعلنا في فقرة الأجندة. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا حتى الخمسة بعد شوية. غنية في البال، خليكم مع الموسيقى وانا راجعين.

0: على ميرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ريم ماجازين. لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا الأغنية في البال. أغنية في البال، أغنية في البال، في أغنية في البال. نرجع بكم اليوم. إذا الأغنية تم إصدارها في السبعينات، إذا ترجع الفترة هذيك من 1970-1979 للمغني دحمان الحراشي، أحد أبرز مبدعي موسيقى الشعبية الجزائرية. هو مؤلف ملحن ومغني، كان تميز بأسلوب خاص به، كان كيف عازف بارع، وكان تميز بتجديده الموسيقي للموسيقى الشعبية الجزائرية من خلال عديد الأغاني اللي كان قدمها، كما أغنية يا الرايح وغيرها من الأغاني. احنا اليوم اخترنا لكم الأغنية هذية، إذا اللي تعد من أروع أغانيه. اش خليكم معاها، وهذه أغنية اللي اخترناها لكم لليوم. احنا نتقابلوا معاكم إن شاء الله بداية الأسبوع على مقبل في ريم ماجازين. شكرا من السلام على الإخراج، من البيجي كنت معكم من قدام الميكروب. خليكم مع أغنية حاسبني وخذ كراك للفنان الجزائري دحمان الحراشي. خليكم ديما معدين موجودكم مع 99.8 ولا عدخل www.mfm.net. بتلوش الموجة مقالي كامش. نقولكم سيسر واحكم وفي لمان.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. إرم ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء، ومعانا ما يفوتك شيء. ملا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net، وخليك إين مع إرم ماجازين. تسمعونا
1: على www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. مقيد الاشهار على ارم اف ام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: بيبليسيتي.
0: يا راجل اش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء،
4: كل شيء، كل شيء عليك بنيو سكولي، في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باراسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على كيف وكل شيء موجود.
0: ولا سوين
4: ما تخممش، عام سنين نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
0: هي ياسر، نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
4: نيوسكولي بيمسكن طريق صفاقس بحده جامع الخير، هو جديد فضا نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز. انفو لاين 20 955 407.
3: Publicity.
5: يا ناس، يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ملا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ملا فيش تستنى، تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، على ارم اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. مقيد الشهر على رمفم برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: دراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق سفيقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: à www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: بقية الشهار على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: قضية الشهر على رمفم.
2: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
2: ولا سوين
3: ما تخممش عام سنين نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
2: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
3: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قرية
5: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM
6: الموسيقى نونستوب على RMFM بنت الموسيقى نونستوب على RMFM

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net،
2: rmfm.net.
1: تقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، على ارم اف ام.

0: www.rmfm.net
1: rmfm.net
0: مقيت الشهر على rmfm. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM.

0: ستوب على رم فام بنة الموسيقى نون ستوب على رم فام على رم فام قيت الشهر على رم فام كي يقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعد كل بيت
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net

0: المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنة المزيكا نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون @3W رمفام.

0: déjà
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. بقيه الشهر على رام اف ام.
2: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على كيف وكل شيء موجود
2: ولا سوين
3: ما تخممش. عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
3: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز، أنفولين 20 955 407.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.

0: النوبة
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 71 177.

0: 71
1: وخلي مساجك وسمع الصوت
0: وسمع الصوت.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. المزيكا نون ستوب على ارام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارام اف ام. على ارام اف ام.

نون ستوب على رام اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام